0: علي بن عبد الله العجمي.
1: بين كلما والجوائح.
2: حين اجتاح وباء كورونا حمان الله وإياكم منه ومن أمثاله، قرأت في صحيفة عنوانا اقتصاديا يقول: كلما ظهرت جائحة كلما اضطرب الاقتصاد العالمي. في هذه الجملة خطأ وصواب، أما الخطأ فهو تكرار كلما، لأن كلما تريد أن تكون سيدة الجملة فلا تحب التكرار. وأما الصواب فإحياء كلمة جائحة، وهي كلمة فصيحة أهملت. نناقش الجملة مبتدئين من لفظة كلما. من الكلام الشائع جدا أن تتكرر كلمة كلما في الجملة كما هذه الأمثلة: كلما قرأت أكثر كلما تعلمت أكثر، كلما أحسنت للآخرين كلما ازددت سعادة، كلما رأيتها كلما ازداد خفقان قلبي. هذه الجمل خطأ حتى إن كانت شائعة، فالشيوع والانتشار لا يمنحان الخطأ الصحة والصواب. الأداة كلما تحتاج إلى جملة ذات سبب ونتيجة، وتكون تلك النتيجة مرتبطة بالسبب ارتباطا لا انفكاك له ولا مهرب منه. والأداة كلما تأتي في أول السبب، ولا يمكن أن تعاد في النتيجة، وإلا تحولت النتيجة إلى سبب بحاجة إلى نتيجة أخرى. وقد جاء في التنزيل العزيز: كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله، ولم يقل كلما أوقدوا ناراً للحرب كلما أطفأها الله. وعلى ذلك جاء الشعر الجدير بصفته، واستمع لقول المتنبي: كلما أنبت الزمان قناة ركب الناس في القناة سنانا. بمعنى أن الناس يسارعون إلى الأذى، فإن صنع الزمان رمحا ركبوا فيه رأسا مدببا سنانا ليكون أدعى للأذى وأكثر إيلاما. ومن الملاحظ أن الفعل الذي جاء بعد كلما في القرآن كان فعلا ماضيا، لذا قرر النحويون استعمال إذا أو عندما، وما أشبه ذلك بدلها حين يأتي المضارع. وجاء الفعل في الجواب ماضيا ومضارعا، كما قال كعب بن زهير: ألا ليت سلمى كلما حان ذكرها تبلغها عن الرياح اللواقح. وقال آخر: كلما زدت إليها نظرا زاد حسنا عند تكرار النظر. ولذا يجب أن تكون الجمل السابقة بصورتها الصحيحة: كلما قرأت أكثر تعلمت أكثر، كلما أحسنت للآخرين ازددت سعادة، كلما رأيتها ازداد خفقان قلبي. أما كلمة جائحة وجمعها جوائح، فهي كلمة من فصيح اللغة العربية، وإن قل تداولها في الإعلام العربي وفي عموم الكتابات الثقافية. الجائحة والجانحة والجامحة والنائحة اشتقاق متداخل المعاني، وإن اختلفت الجذور اللغوية لها. فالجائحة من الجذر اللغوي جوح، الذي له حقل دلالي واحد، هو الشدة والنازلة العظيمة التي تؤدي إلى الاستئصال. تقول: جاحتهم السنة واجتاحتهم، استأصلت أموالهم، وهي سنة جائحة جدبة. ومن هذا المعنى جاء قولهم: اجتاحت الجيوش. ويبدو لنا أن دقة اللغة العربية حين أوصلت معنى الجائحة إلى معنى الاستئصال، فإنها أومأت إلى أن الجائحة لا يقضى عليها إلا بجائحة مثلها في القوة معاكسة لها في الاتجاه والتأثير. وذلك هو الاستئصال حتى قبل نجاح الجائحة في الوصول إلى أقصى معانيها. فمن أجل أن لا تكون الجائحة قد اجتاحت الناس، فعلى الناس أن يجتاحوها، وهو استعمال ينطبق تماما على جائحات أو جوائح عدة شهدتها البشرية. فالنزلة الوافدة الإنفلونزا الإسبانية في سنة 1918 مثلاً حصدت عشرات الملايين من البشر، وعلى فرض أن كورونا لن يحصد ذلك العدد المهول بسبب الاحتياطات المتخذة والتطور الطبي، ولأن تلك الجائحة الإسبانية وقعت في أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرة وظروف معسكرات الاعتقال والمعسكرات الحربية، فإن توصيف الكورونا بالجائحة تنبيه قوي لضرورة التصدي له بكل الطرق الممكنة من قبل جميع المجتمعات. ومن دقة اللغة العربية أيضاً أنها نقلت معنى الجائحة إلى كل أنواع الانحراف عن النهج الطبيعي للحياة، كما في انحراف المرء نحو الجريمة، حيث أن هذا الانحراف هو بمثابة اجتياح للأمن الاجتماعي، وكل ظاهرة مضرة هي جائحة، وكل مهلكة جائحة، من برد مفرط أو حر مفرط. فصواب الجملة المذكورة في البداية: كلما ظهرت جائحة اضطرب الاقتصاد العالمي، وقانا الله وإياكم شر الجوائح ما خفي منها بين الجوانح وما لاح في ظاهر اللوائح.
3: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
1: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساءً.

0: الكريم.
1: آل الكريم.
0: برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، من برنامجكم محبوبات الرحمن. روى الطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم. كما جاء في الحديث الآخر: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، تقضي له دينا، تقضي له حاجة، تنفس له كربة. إذن إدخال السرور على أخيك المسلم من أعظم وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فمساعدة الناس من الأمور التي كان يفعلها صلوات الله وسلامه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام تأتيه الجارية الصغيرة وتطلب منه شيئا فيقول لها: انظري أو اختاري أي مكان وأنا آتيك، وهو سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يأتيه من يأتيه ويطلبه في قضاء دينه، فكان يسعى لهم عليه الصلاة والسلام. وهذا جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه مغموما فقال: ما لك يا جابر؟ فقال: يا رسول الله، أبي قتل يوم أحد وترك لي بنات وترك كذلك ديون. يعني جابر الآن مهموم، ما يعني أبوه مات وترك بنات تحتاج إلى مصاريف وترك كذلك ديون، وجابر ما عنده شيء. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا أتاك شيء يعني من المال فأخبرني. فجاء جابر، جاء إليه يعني شيء من التمر، فقال له عليه الصلاة والسلام: نادي علي أصحاب الديون. فكان عليه الصلاة والسلام يعطيهم حتى قضى الله عز وجل دين عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما. إذن السعي في قضاء حوائج الناس هذه من الأعمال العظيمة. مثلا الآن في وقتنا الحالي مساعدة الناس والأسر المعسرة والأسر الفقيرة مثلا في تسديد فواتير الكهرباء، هذه والله من الأجور العظيمة. نحن الآن نعرف أن الكهرباء صارت يعني ضرورية في حياتنا، ما يعني يكاد أن الإنسان ما يستغني عنها في جميع مناحي الحياة. فتأتي أنت وتدفع هذه الفاتورة

عن ذاك الشخص الفقير، فهذا أنت قدمت وأدخلت عليه سرور عظيم. تصور لو أن أسرة في بيت بدون كهرباء، كيف بيكون وضعهم؟ كيف بيكون الوضع؟ تصور معي هذا التصور، بلا شك أنه سيكون وضع مزري، وضع تعبان، يعني في الحر وبالليل في الظلام الدامس، والأبناء والصغار يخافون، ويعني تكون في وضع ما يعلمه إلا الله. فجأة يذهب هذا كله ويكون النور وتكون الإضاءة والحر هذاك يذهب، وهذا كله بماذا؟ ببعض ريالات، ببعض ريالات. يا أخي والله هذا أمر وفعل عظيم جدا يا أخي، ما تتصور. يعني مما قرأت أن امرأة فيها مرض، أجرنا الله وإياكم وجميع المسلمين، مرض مستعصي، مرض سرطان، وقالوا لها الدرجة الرابعة وأخيرة وخلاص، يعني ما في يعني علاج، ليس له علاج. فصارت يعني تكثر من الدعاء والاستغفار والصدقة، فذهبت إلى ملحمة، فإذا بعجوز كبيرة، فتذهب إليها: مالك يا خالة؟ تقول لها: أنا يعني امرأة عندي عيال وعندي كذا، وما عندي يعني شيء لأشتري لهم. فاشترت لها كم من كيلو لحم وأعطتها لتلك المرأة الكبيرة. المرأة الكبيرة فرحت ودعت الله عز وجل: اللهم إني أتوسل إليك أن ترفع عنها كل بلاء. طيب هذه المتصدقة مسكينة عندها بلاء وعندها مرض، مرض خطير خلاص يقضي على حياتها. فالعجوز هذه دعت الله عز وجل: اللهم ارفع عنها كل بلاء. ما هي إلا فترة وتذهب هذه المرأة المتصدقة التي فيها سرطان وتكشف، فيقول لها الطبيب وهو منبهر، يقول لها: ما فيك شيء، كيف ما فيها شيء؟ يقول لها الطبيب: الفحوصات الأخيرة تظهر أن هذا المرض اللي هو سرطان قد زال بالكلية. الله أكبر، الله أكبر. لماذا؟ لأنها أدخلت سرور على تلك العجوز، تلك المرأة الكبيرة وهي لا تعرفها. كذلك لو أنك اشتريت لبعض الأسر، يا أخي نحن كلنا نعرف أن ما في حد عندنا إلا وظروف الناس تختلف، فلا بد حد من جيرانك من أقاربك ظروفهم يعني تكون غير مستقرة، يا أخي لو أنك تشتري لهم شهريا راشن معين من بيع، من محلات بيع الجملة وكذا، كم يكون لك من الأجر العظيم، كم يكون لك من الأجر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الشخص الذي يمشي ويسعى في قضاء حوائج الناس، حوائج مادية صحية اجتماعية أي إن كان، يقول عليه الصلاة والسلام: ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا. الله أكبر، انظر إلى هذا الفضل العظيم، تمشي في حاجة أخيك المسلم أفضل لك من الاعتكاف شهراء. وأنواع السرور الذي تدخله على الناس ليس هي أمور مادية فقط، وإنما العلم النافع، لسيما العلم الشرعي، من أعظم الصدقات الجارية. كذلك تعطي الرأي وتعطي مشورة، هذه من إدخال السرور. زيارة لوجه الله، الدعاء، إجابة الدعوة، زيارة المريض، المواساة في العزاء، هذه كلها من إدخال السرور على أخيك المسلم. فإذا أدخلت السرور على أخيك المسلم فأبشر بمحبة الله ومحبة الناس ونشر التراحم بين خلق الله. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عباد الذين يسعون في إدخال السرور على المسلمين، إنه ولذلك القادر عليه. وأصلي وسلم على نبينا محمد وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها.
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.

يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر.

الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: الصورة المكتوبة.
4: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
5: والكلمة تصنع أروع الصور.
4: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
5: ترسم المكان والشخوص.
4: فالرسم بالكلمات،
5: والكتابة بالكاميرات.
3: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
4: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
5: الإعداد الإذاعي
4: أحمد بن سعيد الأزكي.
5: التقديم
4: أحمد الكلباني
5: ومريم البداعية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
5: إخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
7: عزيزي المستمع،
8: عزيزتي المستمعة،
7: ثاني مقومات التكوين الدرامي بعد التكوين العام هي الشخصية.
8: أيها الأصدقاء، يقوم البناء الدرامي السليم على شخصيات رئيسية ذات أبعاد محددة تعطي تبريراً منطقياً لتصرفاتها التي تمر بها.
7: ولكي يضمن كاتب السيناريو منطقية تصرف شخصياته بما يقنع المشاهد بها، فإنه يبنيها من خلال أبعاد ثلاثة، وهي
8: البعد المادي أو الجسماني،
7: البعد الاجتماعي،
8: البعد النفسي.
7: في حلقة اليوم سنتحدث فقط عن البعدين المادي والجسماني والبعد الاجتماعي.
8: يقصد بالبعد المادي والجسماني تحديد العناصر الجسمانية والمادية الظاهرية والصفات التي تتميز بها الشخصية، مثل السن والقامة والوجه ولون الشعر والعينين،
7: كذلك المهارات الجسمانية أو الحركية والمظهر العام، وأي أمراض عضوية أو عاهات إن وجدت.
8: أما البعد الاجتماعي فيقصد به تحديد مواصفات البيئة التي نشأت فيها الشخصية أو التي تعيش فيها وقت أحداث الرواية،
7: بالإضافة إلى كافة الظروف الاجتماعية المحيطة بها، مثل مكان الميلاد، الأبوين، مستوى المعيشة، طبيعة العمل أو الوظيفة، الدرجة العلمية والثقافة العامة، علاقته ونشاطه واهتماماته الاجتماعية.
8: في حلقة الغد سنتحدث عن البعد النفسي.
3: الصورة المكتوبة.
9: السيناريست القطرية وداد الكواري.
7: أيها الأصدقاء، من الأقلام الخارجية الدرامية الرائعة والتي تكتب الصورة التلفزيونية باقتدار هي الكاتبة وداد الكواري.
8: وداد عبد اللطيف الكواري هي كاتبة قطرية من مواليد 1967 للميلاد.
7: قبل ممارسة الكتابة بدأت التمثيل في سن مبكرة.
8: من بين الأعمال التي قدمتها الكواري مسرحية الحذاء الذهبي عام 1980،
7: ومسلسل عز الدين القسام عام 1981 بدور خديجة.
8: كما شاركت الكواري في تمثيلية الغرفة عام 1985،
7: وعملت كمدبلجة كرتون في مسلسل حكايات عالمية وغير ذلك.
8: كانت وداد الكواري تشعر بطاقة إبداعية أكبر من التمثيل، فوجدت نفسها في الكتابة بشكل أكبر، فاستلت قلمها وبدأت تكتب الصورة الدرامية بدلاً من أدائها.
7: انتقلت للكتابة التلفزيونية وحققت نجاحاً كبيراً مع الفنان الراحل عبد العزيز جاسم.
8: تميزت أيضاً في كتابة المقالات كما تميزت في كتابة المسلسلات.
7: إنها السيناريست وداد الكواري.
8: اجتمعت في وداد الكواري ثلاث صفات: الأنثى، الممثلة، والكاتبة.
7: هذه التوليفة قلما تتكرر في الأوساط الفنية ولا سيما الخليجية.
8: وداد عبد اللطيف الكواري شخصية فرضت حضوراً فنياً لافتاً.
7: المرأة عندها تجاوزت الخط الفاصل بين الأشياء ومزجتها بالقلق ومساحاته الواقعية.
8: ترجمت بعين الأنثى قضايا الأسرة والمرأة.
7: لقد كانت حاضرة في شخصياتها برهافة حس الممثلة.
8: أما الكاتبة فأضافت للنص رصانة وألقاً استمدته من وحي القلم.
7: أيها الأصدقاء، للدراما وكتابة الصورة التلفزيونية مع وداد الكواري وجه آخر.
8: هذا الوجه يتغلغل في تفاصيل الحياة اليومية كما هي، دون رتوش أو بهرجة زائفة.
7: في دراما الكواري هموم الإنسان الخليجي تستأثر بعمل تغلب عليه البطولة الجماعية،
8: بينما الشخصيات في تنوعها كفسيفساء المفرودة على سطح التأمل بعين الواقع.
7: إنها ملونة مرصوصة ومتجاورة، ترسم لوحتها الكبيرة أمام المشاهد بعناية فائقة.
8: أدت جدية الدراما التي تميزت بها أعمال الكواري إلى ظهور جيل جديد من الممثلين الشباب وعودة البعض من المخضرمين إلى الشاشة الفضية بأدوار قديرة.
3: الصورة المكتوبة.
9: السيناريست وداد الكواري.
7: أصدقائنا، يحسب للسيناريست وداد الكواري النقلة البارزة والواضحة في الدراما الخليجية والريادة في إكسابها ثقلاً عربياً ترجمته الجوائز واستطلاعات الرأي.
8: لقد كانت حاضرة دائماً على مائدة رمضان بأعمالها الدرامية،
7: بل أنها أصبحت منذ سنوات جزءاً مهماً من مائدة دراما رمضان،
8: وأضحت ضيفاً مقيماً على الحياة الاجتماعية، وذلك بفضل أعمالها التي ترصد قضايا وهموم ومشاكل المجتمعات الخليجية.
7: قلمها الجريء يوصل رسائل هادفة للناس، وذلك بفهمها الواعي للواقع الخليجي عن قرب.
8: أثارت وداد بأفكارها الجدل على الساحة الفنية الدرامية، وبادت حديث الناس بإبداعاتها مثل عفواً سيدي الوالد وحكم البشر.
7: ثم تميزت في نجمة الخليج وهزت وجدان متابعيها من خلال عندما تغني الزهور، وتوالت مسلسلاتها حتى خادمة القوم.
8: كتبت وداد الكواري صور مسلسلاتها الخليجية وقد لاقت نجاحاً كبيراً جداً، مثل مسلسل حكم البشر والذي كان يحكي قصة عائلة قطرية تنازع أبناؤها على الميراث بعد وفاة والدهم المتزوج من امرأتين.
7: محور القصة يدور حول عائلة الزوجة الثانية التي تنتمي إلى الجنسية المصرية والمكونة من ابنتها الكبرى التي تعاني من ظلم زوجها وطغيانه وعنفه معها، والابن الوحيد الذي يعاني من قصور عقلي.
8: وتتحمل البنت الثانية مسؤولية أسرتها وتحاول أن تعيشهم عيشة كريمة.
7: هذا المسلسل الخليجي القطري من إخراج أحمد يعقوب المقلة.
10: أول قولوا أنتم من؟
11: افتح الباب ولا نكسره.
10: أنت شرطة؟
11: لا افتح وجع.
10: ياخذك إن شاء الله. هاي المخابرات؟
11: هالمينون بينن.
10: إذا أنتوا الاف بي اي ولا السي ان ان؟
11: افتح يا مينون يا الخبر.
10: أوه، من وين تعرف اسمي؟ أكيد أنا مشهور.
11: أنا عارف، لأن ذي بيت أبونا يا المشهور يا الثور.
10: بيت أبوكم؟ زين أبوكم مات. إذا أنتوا إخوة لي، بس أنا مو بثور، أنتوا الثيران.
11: افتح زين، افتح يا مالك يا حبيبي، افتح.
10: إنزين
11: افتح افتح، روح نادي أمك المصرية، روح.
12: ما لهم حق من الدنيا لهم عليهم.
13: يا بنتي لا تكبرين السالفة يا نوال، همنا أكبر من هالهم.
12: وليش هم ما احترموا هالهم؟ شلهم هالهزة.
10: يبون أمي، بس أنا مو ساكت لهم، بعطيهم بوكس عشان هم عندهم شخصية، على بالهم الغير ما عنده شخصية. وبعدين هالدب ليش يعطيني كف؟
12: ايش يقول في أمي؟
13: أكيد يا بنتي يا ييني عزون، أنا مهما كان مرات أبوه
12: يعزون هالحزة؟
13: أيوة يا بنتي، هذا أنسب وقت. لما عرفوا أن الناس راحوا قوم يعزوا.
11: إحنا نعزيك أنت؟
10: هاتي مفتاح السيايير.
13: أي سيايير؟
10: أي سيايير؟ سيايير أبوي بعد. أي سيايير؟
13: وأنا اللي كنت فاكرة أنكم جايين تعزون.
10: أتشوفي لسه من روحك متأثرة وتصدقين نفسك. أنت أصلاً ماخذتها على طمع، والكل عارف كذي. لكن لا تفرحين وايد. ها
11: أحمد، ما هو بوقت هالكلام، وبعدين اللي تحجوا الكبار اليهال يسكتون. بس خلاص
8: أصدقائنا، السيناريست وداد الكواري تستمد من القلق روحا،
7: وتحرر الحرف من سطوة الخوف وقيود السكون،
8: كأي غارق في محبرة تمتد بها مساحات الذهول
7: ويسطو عليها قلق الأسئلة،
8: ثم تبعثر الكلمات وتعيد تشكيلها في سيناريو محكم بغية تقديم بعض الحقائق التي تضج بها الحياة.
7: في مقابلة أجرتها دلال العياف مع السيناريست وداد الكواري، سألتها قائلة:
8: عندما تتولد لديك فكرة ما ويبدأ قلمك بالكتابة والاسترسال في مسلسل درامي وترسمين الشخصيات، فمن المؤكد أنك تضعين في ذهنك الفنان الذي ترينه مناسباً للشخصية. هل هناك من خذلك من الفنانين ولم يؤدي ما تعنيه على الورق؟ فماذا تشعرين في تلك الحالة؟
7: حدث هذا فعلاً مرات كثيرة، ووقتها حسب ما تقول أنقهر وأشعر بالإحباط. هذا ما قالته وداد.
8: أصدقائنا، من المسلسلات الكثيرة التي كتبتها وداد الكواري مسلسل قلوب للإيجار.
7: تدور أحداث المسلسل حول أسرة مكونة من 6 أشخاص وخادمة في منزل بمجمع يضم عشرات الفلل.
8: علاقتهم مع جيرانهم مقطوعة تماماً،
7: وتبدأ القصة حين يرفع صاحب العقار قيمة الإيجار ويطالبهم بالدفع مقدماً.
8: يحتج راشد ويلجأ لبقية المستأجرين ليتضامنوا معه، ويتم توكيل محامي يفشل في ضمان حقوقهم، ويعاند صاحب العقار فينهي عقودهم، ويجدون أنفسهم مجبرين على إيجاد مكان آخر.
7: هنا تبدأ الأزمة الحقيقية بغلاء الإيجارات وجشع التجار.
8: تدور بقية أحداث المسلسل لترصد بشكل فكاهي وكوميدي تداعيات الأزمة المالية العالمية، خاصة عندما يقرر راشد الإقامة في قطعة أرض بعيدة، وهنا تحدث مفارقات عديدة.
14: مو على كيفه يبا.
15: شلون مو على كيفه؟ هو صاحب المجمع يا منار، وبإمكانه يرفع الأسعار من غير ما حد يحاسبه.
14: يعني كم؟ 80%؟
16: 45%.
15: يعني يا يبا ندفع 15,500 بدل 10,000؟
14: ول ول ول ول، استخف هذا؟ من يقدر يدفع المبلغ؟
16: يعني يبا رفع الإيجار على الكل ولا بس علينا؟
14: اسمع يا راشد، أنا من رأيي تروح حق الجيران تتفق معاهم. روحوا لو كلموا.
15: يكلموا من؟ أصحاب العقار ما يقبلون حد ولا حد يقابلهم، لأن عندهم محامين ومحصلين، وبعدين هم يأخذون وما يعطون، أصلا ما عندهم صلاحية غيرون أي شيء.
11: أمك صاجة، إحنا لو رحنا وما قابلنا بيقولون للمستأجرين، وحرام والمبلغ كبير، أكيد إنه بيوافق.
16: يبا الأغنية ما يسمعون غير صوت واحد، صوت الفلوس، أما يكون صوتها خشخشة أو همس.
11: أنتوا لا تشيلون هم، الأمور إن شاء الله كلها بتتسهل. قولوا يا رب.
7: كلاكيت، نهاية الحلقة،
8: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
5: في الإعداد
4: وفي الإخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سويا إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: عين أخرى،
1: عين أخرى،
0: عين أخرى، عين أخرى، عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة، عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
2: في تبرير الفقر. لو أنها نائمة، لو كنت نائمة، لو أن غفوة حملتك في محفة الجميلات والفراشات اللامرئية تصطفق فوق محرابك، وأناشيد الغابات تتوارى في أحلامك الوسنانة، كنت باركت نومك لأنه يزرعك وردة حارة في حديقته، لأنه يعصمك في بلاغته من لغو الصحو، لأنه يتورد بك ويعطر معناه ويفشيك قبله. لو أن النوم أخذك من جهة المباشرة القريبة كنت استيقظت بك في سكر المائدة الباذخة البعيدة، لو أن النوم حملك على ضفة أقماره كنت انتشرت بك في الزرقة مرقة بالضوء والنجوم، لو أن النوم غطاك بشراشفه الناعمة كنت أنزلت يمامتك النورانية في قلب الثمل، لو أن النوم داعبك في مراتبه ومنازله وسلالمه كنت مجدت النعاس والوسن والكرى والغمض والإغفاء والرقاد والهجوع، لو أنني فقدتك لأنك مستسلمة لمكائد النوم كنت أرهفت أذني لأحلامك المقدسة وأوقدت شمعة عزاء الجميل في الفضاء الجليل. نامي هناك ريثما أتحدث إلى النهر عن غريزة الأزهار البيضاء التي تتناثر أسرابها حول شعرك المسترخي، وريثما أتحدث للنسائم التي تحتك بمفاتن الروح عن قدرة المتطاولة حد الادعاء الأهوج على الانحناء على جبينك الناعس في الضفة اللازوردية. لو أنها نساءة، لو أنها نساءة، أغبط الحرير الذي يتهجاك، أحيي سفر أنفاسك التي تتشبث بالظلال، ألثم القوة التي تنسج نسيانك البريء واللامتعمد، نسيانك الفطري الذي رضعته غريزتك الصلدة. أخلو عليك هبات أعذاري، ألمس فيك ما أتوق إلى لمسه في ديدني وفي طاقة المشتهى. أقرأ عليك الآن سورة الغفران لأنك لم تكوني خطاءة، ألثمك في ينبوع السهو لأنني مريض بك وبي، أكترث لتهجد المزمن العضال في عد الرحيق الذي ينتظرني في القطار الأخير، أميل مثل غصن إلى شرقك حين أبحث عن غربك ولا أجدك فيه، تنفتحين لي مثل رمانة على جنوبك حين يرتطم قلبي بالضياع في الشمال الخلو من شمائلك، أحضنك على جسر النسيان حين انتبهنا على عتبة السر وكيف أننا عدنا إلى البيت بسلة خالية وقد قصدنا أن نملأها بالرطب. وعلي أن أتذكر الآن أنني قد نسيت قلبي ذات ليلة في قلبك، منتفضا بالجنون والحرائق الحلوة. علي أن أتذكر أنك ناولتني الخيط الصغير الذي يفزع المتاهات. لو أنها ملولة، تخضين السقاء ولا تكترثين إلا بالخض دون اللبن، وذهبت كثيرا ولم تعبئي بالوصول والموت، وتتمشين وحيدة في الحقل البعيد مسحورة بالعزلة، وتهوين من علٍ وأنا أتلقفك بأشواقي، وشعرك منحل في السأم والذكرى المبعثرة، وشهواتك محطوطة على الطاولة ومؤجلة للعيد الكبير، وثلاثة أرباع الفصول قد تصرفت بها ممحاتك، ومتدثرة بخصال الملولين مثل طيف حاد وخاطف وخارقة في الولع. ورغم ذلك فإن كأسنا المشترك أنا وأنت يضمر اللوح والكرسي والقلم، ورحلتنا مشرعة ومشينا يتحرق لموسيقاه، وعزلاتنا تتشهى، وكل منا ينقذ الآخر من الهاوية، وطعامنا اللذيذ أن نقتحم هذا الحبل المازح، وسلافنا أن نسوف وأن لا نفيض من الجرار، والفصل سيأتي لا محالة، والملول شاعر العالم، والأطياف ألعابنا النارية، والأشواق حمامنا الزاجل. لو أنها مسافرة، أقف أمام الميناء لأنك قد تكونين مسافرة على وشك أن يراودها الحنين نحو البر. أقتعد كرسيا في صالة وصول المسافرين في المطار، أتلهى بمضغ شطيرة وتصفح جريدة، متلهفا للضربة الحالمة، أرفع رأسي في الفضاء الطلق في الليل المكدس بالنجوم صوب الطائرات العبثية، تقتادني الخيوط التي أعرف والتي أجهل صوب ارتطام مر. أتذكر كيف أننا اتفقنا أن نلتقي هنا والتقينا هناك، أتذكر ذلك المطار وأنا أحمل النهر بين يدي وأكرع الحب، أتذكر الميتات والحيوات التي مرت على رأسي بسبب فتنة ينابيعك. أقهقه أحيانا كأنني ألعب أو أهذي، أتذكر في ذكرى السفر الكتاب الذي ليس لي والذي أضعته في إحدى البلدان، والكتاب الآخر الذي نسيته على الحاجز الصخري في إحدى الموانئ. أتذكر جمرة أسفارك وضياع الأكيد، أتلعثم في غبن العالم ولوعاته، ومع ذلك أدرك أنك تأتين لي وترفعين رأسي في الظما، وأدرك أنني مسافر وإياك في الرحلة ذاتها. في تبرير الفقد،
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى،
2: عين أخرى.

0: سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعاً
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم محمد إبراهيم لالي صاحب XP Game Store، مختص في بيع ألعاب الفيديو وملحقاتها. حاب أشارككم قصتي وكيف تحول مشروعي من فكرة إلى واقع ملموس. بديت مشواري حالي كحالي شاب عماني يطمح للحصول على فرصة عمل ويكون نفسه. اشتغلت في عدة مجالات وكنت أقبل بأي شغل أحصلها حتى وإن كان المقابل بسيط، لأني متأكد في كل تجربة بستفيد منها. وواحدة من التجارب اللي ساعدتني واجد وخلتني أفكر أبدأ في رجالتي الخاصة هو شغلي في محل مواد البناء، لأن اشتغلت فيها كل شيء من تسويق وترتيب وحتى تنظيف. هذا الشيء خلاني أفكر دائما أبدأ مشروعي الخاص، لكن كل أفكار اللي جاتني مشاريع كبيرة وتحتاج رأس مال كبير، وهذا كان يعيقني. وفي مرة حضرت ورشة رواد الأعمال وطلعت منها وصار عندي قناعة أول مشروع لازم شيء بسيط، إذا خسرت تكون خسارة بسيطة. وبعد تفكير وعدة أفكار اخترت هذا المشروع بسبب شغفي بالألعاب واهتمامي بهذا المجال. بعدها قلت فكرتي حال الأهل والأصدقاء وحصلت منهم الدعم والتشجيع، منهم من حفزني بكلامه ومنهم من ساعدني في اختيار الاسم والتصميم، وكان هذا دافع قوي لي عشان أبدأ في أول خطوة.
2: شرارة الحلم قد تصبح وهجا من الإبداع وتلامس واقع الشباب، لأنهم أساس التنمية والعنصر المهم لبناء مستقبل الوطن. نستطيع.
3: مارس 2022 بديت في أول خطوة، فتحت حساب انستغرام بديت أعرض منتجات، وبعدها فتحت في السوق المفتوح. وأول طلب يعني كان من السوق المفتوح، بعد ما أكد طلبة اشتريت اللعبة المطلوبة ورحت أوصل له واستلم الطلبة، وكانت أول فرحة. وبعدها دخلت اليوتيوب أتعلم كيف أستخدم انستغرام، كيف أروج الحساب لتسوي إعلان مدفوع للألعاب الجديدة اللي توفت في السوق، وبدأ تجيني طلبات، وكان بعد ما حصل على تأكيد الطلب أشتري اللعبة وأبيعها بفائدة واجد بسيطة. وكان تحدي وهدفي أي زبون يشتري من عندي يرجع مرة ثانية يشتري من عندي. كنت أوصل الطلبات بنفسي في مسقط، أي طلب يجيني أحاول أخلصه في أسرع وقت، وكان في تعب بس هدفي ما يخليني أهتم للتعب، لأني متأكد مع الوقت بنسى كل التعب من أشوف النتيجة. بعدها حصلت على وظيفة وصرت أوازن بين عملي وتجارتي، وعرفت وش المطلوب في السوق، وكان برأس المال الصغير اللي عندي أشتري أغراض بسيطة وخليهم عندي في السيارة. وكان لما تجيني طلبات واللي حاب يسلم كان يجي موقع عمل يستلم، وطلبات توصيل كان يجي مندوب يسلم ويوصلها. مع الوقت حصلت موردين وأسعار حلوة، وفائدتي البسيطة زادت الضعف، وتحمست أكثر وصرت أجيب ألعاب ما متوفرة عندنا في السوق. شوي شوي زادوا الزباين. في بداية 2023 فتحت سجل تجاري وسجلت العلامة التجارية وتواصلت مع وكيل بلايستيشن، وصرت أوفر بلايستيشن وأجهزة ما بس ألعاب، وكذا زادت المبيعات والإيرادات أكثر. بعدها صارت مشاكل داخلية في الشركة اللي أشتغل فيها ويريدوا ينقلوني لموقع ثاني، وأوقات عمل ما تخليني أفضى لتجارتي. وبعد تفكير عميق قررت أستقيل وأركز في تجارتي أكثر، لأني أشوف المستقبل في تجارتي ما في وظيفتي. كنت مجمع جزء من راتبي لتكوين نفسي، ولكن قررت استثمر المبلغ في تجارتي، بديت اوفر منتجات متنوعه واصور، وصار فرق اكثر لما اعطيت كل طاقتي لتجارتي. صرت اشوف نتائج افضل، وكنت اصرف لي راتب شهري 150 ريال وباقي الايرادات اجيب فيهم اغراض اكثر. وعلى نهايه 2023 خليت اهداف لسنه 2024، واول تطور لي واللي ساعدني واجد لما فتحت موقع الكتروني. لما اي شخص استني على الالعاب المتوفره كان صعب ارسل له المتوفر وياخذ مني مجهود، وصرت ارسلهم الموقع يشوف المتوفر والاسعار.
2: طريق النجاح قد تتعثر مساراته، وقد يبدو متعرجا، لكن العقل المفكر والواعي يهيئ الفرص ويمهد الطريق. نستطيع.
3: فكر في المستقبل، من أروح أتقدم للزواج ما أقول ما أشتغل من البيت، لازم يكون عندي موقع عمل. وهنا صرت أفكر أنه لازم أتوسع، فتحت محل والحمد لله مساعدة الأهل ودعمهم فتحت المحل في بداية 2025، وحصلت الموظف المناسب ملم في الألعاب وعنده خلفية ولبق، وهو ساعدني في النجاح والاستمرار، والحمد لله صرت أشوف فرق أكثر وزباين جدد. والحين في 2026 سنة قوية بالنسبة لي، ولازم استغل بأفضل صورة، لأنها بتكون سنة استثنائية من ناحية الألعاب، ألعاب قوية وتنزل منتجات وايد كثيرة، وشي خطط أوفر براندات عندنا في عمان ما متوفرة. إن شاء الله شغال على هذا الشيء، وعندنا أهداف لسنة 2027 و28 بنتوسع أكثر داخليا وننتقل إلى موقع أفضل وأكبر إن شاء الله بإذن الله. وحاب أشكر الشركاء النجاح، الوكلاء والموزعين وشركات الشحن، وحاب أشكر الأهل والكل من دعمني. وحاب أقدم نصيحة للشباب اللي حاب يبدأ في مشروعه، إن لما تريد تسعر المنتجات لا تسعر سعر أقل من السوق، حاول نفس سعر السوق أو أقل مبلغ بسيط لجذب الزبائن. إذا بتنزل سعر مرة كبير لأن المنافسين ناس قديمين وأفهم منك، فإذا بتنزل يقدروا ينزلوا يعني أكثر منك وتتحبط أنت بعد ما بتشوف نتيجة اللي تسعدك. وحاب أشكر شركاء النجاح، الزبائن اللي دعموني ومستمرين معنا من 2022، وأنتوا اللي ساهمتوا بوصولي في هذا المستوى، وإن شاء الله ما بخيب ظنكم وأكون قد توقعاتكم إن شاء الله.
2: نستطيع.
1: نستطيع.
2: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.

سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة. واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، وطهران تؤكد صمودها أمام الضغوط الأمريكية. الصين والأردن تدعوان في بيان مشترك إلى ضبط النفس والحفاظ على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. استشهاد فلسطيني وجرح آخرون جراء غارات إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف جنوب لبنان. الملتقى العلمي للتاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي يستعرض المقومات التاريخية والثقافية والسياحية وصون الهوية الثقافية. 30 مشروعا استثماريا بنحو 26 مليون ريال عماني في مجال الأمن الغذائي بولاية سنين بمحافظة البريمي. 239 مليون ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي في مدينة سمائل الصناعية. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السادسة وخمس دقائق، الساعة الآن صباحا في مسقط. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه الأصايل للمؤتمرات.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر،
4: الله أكبر.
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين، صباحكم أنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صبحكم الله بالخير، نهنئكم بالذكرى العطرة لمولد النبي المجتبى والحبيب المصطفى سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كالعادة والأصدقاء نبدأ يومنا بالدعاء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنور بها وجوهنا وتشرح بها صدورنا وتطهر بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتضع بها أوزارنا وتقضي بها حاجاتنا وتشفي بها مريضنا وتوسع بها أرزاقنا وتيسر بها أمورنا بفضلك ورحمتك يا الله.

أحبتنا في كل مكان، أهلا بكم في هذا اليوم المبارك الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق 25 من شهر أغسطس آب 2026. رحلة اليوم يعيشها معكم أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحضيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغراء، اسم الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك، واسم طه الباء. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء، بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء، خير الأبوة حازهم لك آدم دون الأنام وأحرزت حواء، هم أدركوا عز النبوة وانتهت فيها إليك العزة القعصاء، خلقت لبيتك وهو مخلوق لها، إن العظائم كفؤها العظماء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء، وعليه من نور النبوة رونق، ومن الخليل وهديه سيماء. أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء، الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء، ذعرت عروش الظالمين فزلزلت وعلت على تيجانهم أصداء، والنار خاوية الجوانب حولهم خمدت ذوائبها وغاض الماء، والآي تترى والخوارق جمة، جبريل رواح بها غداء، نعم اليتيم بدت مخايل فضله، واليتم رزق بعضه وذكاء، في المهدي يستسقى الحياة برجائه، وبقصده تستدفع البأساء، بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم يعرفه أهل الصدق والأمناء. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا تضيء بنوره الأناء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، أما الجمال فأنت شمس سمائه وملاحة الصديق منك أياء، والحسن من كرم الوجوه وخيره ما أوتي القواد.

والزعماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا رضيت فذاك في مرضاته، ورضا الكثير تحلم ورياء، وإذا خطبت فللمنابر هجزة ترعرر، فإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية وللقلوب بكاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء، وإذا أجرت فأنت بيت الله لم يدخل عليه المستجير عداء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الآباء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حدث من الأيام.
4: أصدقائنا، يصادف اليوم 25 من أغسطس آب ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يوافق 12 من ربيع الأول 1448. المولد النبوي أو مولد الرسول كما يعلم الجميع هو ذكرى سنوية في يوم مولد النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول حسب أشهر الأقوال، حيث يحتفل به، بل يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية، ليس باعتباره عيدا أو عبادة، بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حيث تبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته في بعض البلدان الإسلامية، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته وذكر شمائله، ويقدم فيها الطعام والحلوى. اليوم في موضوع الدردشة، إضافة لرسائلكم المعتادة التي ترسلونها عادة صباحا إلينا، أيضا بإمكانكم مشاركتنا اليوم بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث عن تنوع مظاهر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في بعض البلدان الإسلامية التي زرتموها أو قرأتم عنها، وذلك بإرسال الرسائل النصية عن طريق الواتساب بالرقم الخاص بالبرنامج 724420009. إلى الصحافة.
3: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
4: نشرت على الصفحة الأولى من جريدة عمان الصادرة اليوم 12 من ربيع الأول 1448 الموافق 25 من أغسطس 2026. نيابة عن جلالته السيد شهاب يرعى قراءة السيرة النبوية. الصين تنتقد أساليب الضغط وتتعهد بحماية مصالحها. إيران تتحدى العقوبات الأمريكية وجهود باكستانية لإحياء المفاوضات. الاكتتاب في سندات التنمية تجاوز 164 مليون ريال. ميناء الدقم يسجل نموا في مناولة المركبات. انقشاع الضباب وجه آخر لجمال الطبيعة في خريف ظفار. ملتقى التاريخ والآثار الخليجي يفتح آفاقا واسعة للتعاون البحثي. توطين 12 مشروعا في سماء الصناعية. وصولا إلى الصفحة الثانية وفي تفصيل آخر، سلطنة عمان تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وتستحضر أثرها في نفوس المسلمين. 114 مشاركا في التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم. 30 ورقة بحث تراث المنطقة وثقافتها، بدء الملتقى العلمي لجمعية التاريخ والآثار بدول الخليج العربي في محافظة ظفار. مناقشة خطة إدارة محمية الجبل الأخضر للمحيط الحيوي. بحث مجالات التعاون مع مركز العمليات البحري الموحد. كلية الدفاع الوطني تفتتح الدورة 14 لإعداد القادة الاستراتيجيين. كتب يوسف الحبسي على الصفحة 3 هذا العنوان المهم: المرور تؤكد قائلة عقوبات رادعة لظاهرة التفحيط، والفئة العمرية ما بين 17 إلى 30 الأكثر ارتكابا للمخالفات. العميد علي الفلاحي يقول: أهمية الإبلاغ عن التجمعات الممارسة لهذه الظاهرة، والأسرة خط الدفاع الأول. توفير بدائل آمنة للشباب لتفريغ طاقاتهم بعيدا عن قطع حركة السير وإيذاء الآخرين.

أيضا مراجعون يؤكدون الحاجة ملحة لإيجاد حلول بديلة وتوفير خدمة النقل بين المباني الطبية. أزمة مواقف مستشفى جامعة السلطان قابوس تزيد معاناة المرضى وتعرقل حركة السير. وصولا إلى الصفحة الخامسة نطالع هذه العناوين. حلقة عمل تستعرض مخرجات مشروع خطة التكيف مع التغير المناخي، مشروع فحص اعتلال شبكية العين بالذكاء الاصطناعي، خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي الصحي. عمان الاقتصادي والعناوين. ارتفع بنسبة 11.3% 233.8 مليون برميل إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط بنهاية يوليو. توطين 12 مشروعاً في السماء الصناعية بقيمة 13 مليون ريال. الذهب يصعد والدولار يتراجع. خام عمان عند 97.39 دولار. النفط ينخفض قبيل إعلان أمريكا عقوبات جديدة على إيران. 1.15 مليون عدد النزلاء في الفنادق، في فنادق 3 إلى 5 نجوم، والإيرادات بلغ 138.3 مليون ريال حتى نهاية يوليو. مسجلا نموا في قدراته اللوجستية، ميناء الدقم يستقبل 34 ألف مركبة حتى أغسطس الجاري. تدشين أول تجربة تشغيل لشاحنة كهربائية ثقيلة في قطاع التعدين. لقاء لرفع الوعي الاستهلاكي بشمال الباطنة، بلغ عددها 360 توافد زوار خريف ظفار على العيون المائية لاكتشاف سحر الطبيعة. متأثرة بضغوط سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج، 14.3 مليون ريال أرباح شركات الصناعات الغذائية المدرجة ببورصة مسقط. أخيرا مؤشر البورصة يغلق عند 7500 نقطة، وقيمة التداول تتراجع إلى 20 مليون ريال. إذن يغلق عند 7500 نقطة فعلا، وقيمة التداول تتراجع إلى 20 مليون ريال. هذه أبرز العناوين التي أتت المحلية التي أتت بها جريدة عمان الصادرة اليوم.

0: يسعد ربي صباحكم بالخيرات والبشارات الطيبة إن شاء الله، يوم موفق، دروب سالمة، تصلوا بسلامة الله إلى مقاصدكم، إلى أعمالكم، أو حتى إلى مشاويركم التي تقضونها صباحا عادة. فايز العلوي يبعث بهذه الرسالة: صلى عليك إله العرش ما بهرت شمس النهار وما ناجى الدجى قمر، صلوا عليه ففي الأذكار مغفرة وفي الصلاة عليه النور والعبرة، صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير، يقوم مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فايز العلوي. التحية موصولة لأبو وصايف خالد الرواحي، أخونا سالم الجعفري أيضا من الذين بعثوا لنا في الرسائل اليوم: صباح الخير والسعادة لفريق البرنامج ولجميع المستمعين. ناصر البلوشي أبو منصور، حياك الله يا أبو منصور. تحية صباحية لكم فريق البرنامج، جميع المستمعين والمتابعين، أهنيكم مناسبة المولد النبوي الشريف، ونسأل الله أن يملأ قلوبنا بمحبة نبيه الكريم ويرزقنا الاقتداء بسنته والسير على نهجه، اللهم آمين. من أخونا ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية. خلفان الخروصي، يسعد صباحك يا خلفان أبو محمد. ولاية الرستاق جماع، يقول: مع فجر هذا اليوم عيد المولد النبوي، يوم المولد النبوي إن شاء الله، اللهم ارزقنا بركة في العمر ونورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق وثباتا على الحق ورضا في النفوس ومحبة في قلوب الخلق، اللهم آمين. أذكر اليوم إضافة للرسائل التي تعودتم أن ترسلوها صباحا، قلنا مع بهذه المناسبة، مناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بإمكانكم الحديث عن تنوع مظاهر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في بعض البلدان الإسلامية اللي زرتموها أو قرأتم عنها، وإرسال هذه المعلومة إلى رقم البرنامج الواتساب 724-420-09. أما نرجع إلى الرسائل مرة أخرى، كلها تهاني أكيد. محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي، نهنيكم مناسبة ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وبنهجه أحرص. يقول: أنا موجود حاليا في صلالة، الحياة والسعادة والأصالة، حيث الأجواء المعتدلة العليلة الباردة والرذاذ المتقطع والأمطار الخفيفة، إن شاء الله تقضي وقت ممتع وماتع يا محمد. محمد بن ناصر الزهيمي، صباح النور والسرور، عسى أن يكون صباحا جميلا كجمال شواطئ صور وسلاحفها البديعة وهي تبدأ رحلتها في بحر الأمل. صباح الجمال من منطقة السلاحف راس الحد، عمران الرحبي. طيب، أمس كان راسل السلحفاة في بداية مشوارها إلى البحر، الحين وصل على السيف. طيب شكرا يا عمران، شكرا. خميس الرحبي، سعيد صباحك يا خميس، راسلنا من المضيبي وادي عندام محلية، يقول: كل شروقها مثلنا، لا يوجد ليل بقي إلى الأبد ولا تعب استمر دون نهاية، لذلك ابدأ يومك بيقين جميل واترك للأمل أن يقود خطواتك. صباح الخير، صباحك نور يا خميس. من الرسائل النجادي، أبيات شعرية للدكتور سعد عطية الغامدي، وهناك فائز أيضا بعث لي شعر ماجد عبد الله: في مدح الرسول، سل القلوب التي اشتاقت لرؤيته، عن النعيم إذا فازت برفقته، عن البشائر في سر وفي علن، عن طريق قويم في معيته، وقد أشربت حبه والذكر يمنحها نور اليقين ويهديها لسنته وفي الصلاة عليه والسلام ندى يفوح بالعطر في أفياء جنته صلى الله عليه وسلم. أنت تغرد بعيدا اليوم يا خالد العاصمي. كم هو مضحك يقول من يستخدم نجاحه لمعاقبة الآخرين، كلما حصل على شهادة أو منصب أو مال عاد فرز أصدقائي واستبعد من يظن أنهم لم يعودوا يليقون بمكانته الجديدة، يحسب المسكين أنه يصعد بينما هو يهبط ويضيق العالم من حوله. ممكن أم آدم صباحك خير، بمناسبة المولد النبوي الشريف نستذكر قيم الرحمة والعطاء التي علمنا إياها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مهنة التمريض نجسد هذه القيم من خلال رعايتنا للمرضى وتقديم الدعم والطمأنينة لهم. تحية لسليمة بنت عامر، هذه الرسالة من أم آدم، ونحن يعني نثمن الجهد الكبير لكل الأخوات والإخوان اللي هكذا يعملون في سلك التمريض الرعاية الطبية، لهم الأجر أولا وآخر، والله يعينهم ويقويهم على أعمالهم يا رب العالمين. طيب يلا نروح
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.

0: في مثل هاليوم أيها الأصدقاء، 25 من أغسطس، نقول ابتداء من 1248 خروج حملة فرنسية بقيادة الملك لويس التاسع من فرنسا باتجاه الشرق، وهي الحملة التي عرفت بالحملة الصليبية السابعة، والتي كان هدفها استعادة بيت المقدس من المسلمين. المستكشف الإنجليزي جيمس كوك يقود أول رحلة بحرية له، كان هذا الأمر في عام 1768. أما في العام 1814 الجيش البريطاني يحرق العاصمة الأمريكية واشنطن بما فيها مقر رئاسة البيت الأبيض بعد احتلالهم لها.
1: في مثل هاليوم،
0: استقلال الأوروغواي عن البرازيل في عام 1825-1930، بداية الثورة البلجيكية، توقيع اتفاقية هعفرة بين الوكالة اليهودية والألمانية النازية والقاضية بتسهيل تهجير اليهود إلى فلسطين بشرط أن يتنازلوا عن ممتلكاتهم لألمانيا. كان هذا الحدث البارز في عام 1933. 1941 القوات البريطانية والسوفيتية تدخلان إلى إيران وتقيمان نظاما يتعاون معهما، وذلك للحيلولة دون وصول جيوش النازية إليها.
1: في مثل هاليوم،
0: تحرير باريس من النازية وبداية إسدال الستار على الحرب العالمية الثانية، كان هذا الأمر في عام 1944. بيلاروسيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991. وفي ذات العام في شأن آخر، لينوس تور فالدس يعلن عن نيته لإنتاج نظام تشغيل برمجيات حرة، وكان يقصد بها نظام لينكس. حدث آخر في نفس العام أيضا، القوات اليوغوسلافية مع العصابات الكرواتية تعلن الحرب على كرواتيا وتبدأ بالهجوم على مدينة فوكوفار في معركة فوكوفار. في 2014 مسلسل اختلال ضال يفوز بخمس جوائز إيمي في حفل توزيع جوائز الإيمي برايم تايم 66. اختلال ضال بريكنج باد هو مسلسل جريمة درامي أمريكي شهير من تأليف فينيس غليغان، ويعتبره النقاد أحد أعظم الأعمال التلفزيونية في التاريخ.
1: في مثل هاليوم،
0: في مثل هاليوم 25 من أغسطس عام 2017، مقتل 28 شخصا على الأقل في اندلاع أعمال شغب في ولاية هاريانا بالهند، بعد إدانة الزعيم السيخي غورميت رام رحيم سينغ بتهمة الاغتصاب. في 2020، اللجنة الإقليمية الأفريقية للإشهاد التابعة لمنظمة الصحة العالمية تعلن اكتمال استئصال شلل الأطفال في أفريقيا. وفي 2022 إعلان حالة الطوارئ في باكستان بعد وفاة قرابة 1200 وأكثر وإصابة أكثر من 1700 آخرين، وتضرر مئات الآلاف من المنازل، وقطع العديد من الطرق جراء الفيضانات الشديدة التي اجتاحت البلاد.
1: في مثل هاليوم،
0: وصولا للمواليد يا أصدقاء، في عام 1979 ولد الفنان الإماراتي الجميل حسين الجسمي. أحبة وأصدقاء، كل حدث أنتم بخير، ولا تنسوا

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أهلا بكم أيها الأصدقاء، أهلا بكل الرسائل التي تصلنا. نوجه تحية لأخونا أمين الشيادي أبو آدم، حياك الله يا أبو آدم، صباح الخير وبركة يا رب العالمين، صباح التسامح يا صديقي. سليمان العاصمي يقول أجملها من بشرى ومعظمها من ذكرى، البشرى يا بركة، هذا قمر بني هاشم صلى الله عليه وسلم من ألقاب الرسول. نعم، اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد، واسم المولد النبوي الشريف فجر اليوم ما أجملها. بانتظار إذن مجموعة الرسائل منكم أيها الأصدقاء. متابعينا، يبدو الأمر مخيف، يرن هاتفك من رقم مجهول فتجيب، ثم تتساءل عما إذا كان مجرد الرد على المكالمة يمكن أن يمنح شخصا آخر وصولا إلى هاتفك وبياناتك. هناك من يقول كل شيء ممكن في هذه الأيام، وهناك من يردد ما معقولة، وآخرون أكيد بيسألوا إيش السالفة؟
4: السالفة وما فيها، السالفة وما فيها،
3: السالفة وما فيها، إنه الإجابة المختصرة على الاحتمالات اللي قلناها إذا كان مجرد ما ترد على المكالمة بتمنح ذلك الشخص وصول إلى هاتفك وبياناتك، الإجابة المختصرة لا. مجرد الرد على مكالمة لا يعني عادة أن هاتفك تعرض للاختراق، ولا ما بترد على أي مكالمة، لكن هذا لا يعني أيضا أن المكالمات الهاتفية خالية تماما من المخاطر، إذ يمكن للمحتالين استغلالها لخداعك ودفعك إلى مشاركة معلومات حساسة أو الضغط على رابط أو تنفيذ إجراء يمنحهم فرصة للوصول إلى حساباتك أو بياناتك. بالمناسبة، إذا أردتم التعليق في تفاصيل السالفة وما فيها، بإمكانكم مراسلتنا وإبداء رأيكم في الموضوع. الأكيد يا أصدقاء أنه لا يعرض الرد على مكالمة الهاتف للاختراق في الظروف العادية، بل يحتاج المهاجم عادة إلى استغلال ثغرة أمنية أو خداع المستخدم للقيام بخطوة أخرى. مثل ويش؟ مثل الكشف عن كلمة المرور أو رمز تحقق أو بيانات مالية، بحسب هذا الكلام بحسب تقارير منشورة عن هذا الشأن. هنا تكمن المشكلة الحقيقية. المكالمة قد تكون مجرد الخطوة الأولى في عملية احتيال. نعم، قد يتظاهر المتصل بأنه موظف في بنك أو شركة اتصالات أو جهة حكومية، في ذات الوقت يحاول إقناعك بوجود مشكلة عاجلة تتطلب منك التصرف فورا. لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تحذر من هذا النوع من المكالمات، مشيرة إلى أن المحتالين قد يعرفون بالفعل اسمك أو عنوانك أو بعض المعلومات عن حساباتك، لكن امتلاكهم لهذه المعلومات لا يعني بالضرورة أنهم جهة موثوقة، والأكيد أن الخطر يبدأ عندما تنفذ ما يطلبه المتصل.
5: لا فعلا هذه مشكلة يا أخوان،
3: مشكلة كبيرة. قد لا تكون المكالمة نفسها هي المشكلة، وإنما ما يحدث خلال المكالمة. فقد يطلب منك المتصل بكل أريحية، بكل خبث، ما يطلبه منك. على سبيل المثال، رقم بطاقة الائتمان أو الحساب البنكي.
6: عجب واغ يا ابني.
3: يطلب منك كلمة المرور أو بيانات تسجيل الدخول. يطلب منك رمز التحقق الذي وصلك عبر رسالة نصية، يطلب منك الضغط على رابط أرسله إليك، يطلب منك تثبيت تطبيق أو برنامج للوصول عن بعد إلى الهاتف أو الحاسوب، ويطلب منك تحويل أموال بحجة حل مشكلة أمنية أو استرداد أموال مفقودة. طرق عديدة، هذه من العلامات التي ينبغي التعامل معها بحذر شديد. الواحد يقول أنا أكل نفسي بعد أكل الآخرين كذي، لا ونصب يعني. تؤكد لجنة التجارة الفيدرالية أنه لا ينبغي ثلاثا مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية استجابة لطلب غير متوقع، كما تحذر من منح أي شخص وصولا عن بعد إلى الهاتف أو الحاسوب. وبنقول لكم نقطة من واقع التجربة، عندما يعني تأتيك الرسالة أو المكالمة من صديق مقرب لك، على فكرة تأكد أنك لابد أنك تطلبه بنفسك عشان تعرف، وإلا هناك 100 طريقة وطريقة ممكن يصل إليك عن طريق وسيط مصطنع. من الأخطاء الشائعة يا أصدقاء الاعتقاد بأن ظهور اسم بنك أو شركة معروفة على شاشة الهاتف يعني أن المكالمة حقيقية. المحتالون يستطيعون استخدام تقنية تعرف باسم انتحال هوية المتصل، كولر اي دي سبوفينج،
2: السالفة وما فيها،
3: ايوه، لإظهار رقم مختلف عن الرقم الحقيقي. وقد يبدو الرقم وكأنه تابع لبنك أو جهة حكومية أو حتى لشخص تعرفه، لذلك لا ينبغي الاعتماد على الرقم الظاهر وحده للتحقق من هوية المتصل. يعني إذا شفت بنك ولا شركة وهذا، لا ما تقول إنها حقيقية، لابد أنك تتأكد. إذا أخبرك شخص عبر الهاتف بوجود مشكلة في حسابك البنكي، فمن الأفضل بكل بساطة إنهاء المكالمة والتواصل مع البنك بنفسك. وإذا قالك في الأيام اللي جادة الويكند الجمعة ولا السبت، مع الانتظار لحد يوم الأحد، ماشي طاير. وبعدين البنوك الحين عندهم خطوط ساخنة، يعني أسهل ما يمكن التواصل مع البنك باستخدام التطبيق الرسمي أو الرقم الموجود على بطاقتك، بدلا من الاتصال برقم يقدمه المتصل. شيء آخر، قد تتلقى أحيانا مكالمة من رقم مجهول، وعند الرد لا يتحدث أبدا، ثم تنتهي المكالمة.
7: أقول له أنت شو اسمك بالخير يا أخي،
3: ما يرد عليك حتى لو سألته. وجود مكالمة صامتة لا يعني تلقائيا أن هاتفك تعرض للاختراق، لكن تكرار المكالمات الغريبة يستدعي الحذر، خصوصا إذا تبعها رسائل أو طلبات غير معتادة. كما توجد عمليات احتيال تعتمد على إجراء اتصال قصير جدا، ثم دفعك على الاتصال بالرقم مرة أخرى. هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، كأن الجسد نبض يعني يتصل فيك ويسكر، خليك أنت تتصل فيه. هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تحذر من عمليات احتيال الرنة الواحدة. أبو رنة، هذه عمليات الاحتيال الرنة الواحدة التي قد تستخدم أرقاما دولية أو أرقاما تبدو محلية لخداع الضحية ودفعها إلى إعادة الاتصال، ما قد يؤدي إلى رسوم اتصال مرتفعة. طيب، هل الرسائل التي تأتي بعد المكالمة أخطر؟ في كثير من الحالات يقول لك نعم، لأن المحتال قد يستخدم المكالمة لإقناعك بأن رسالة ستصلك بعد قليل هي جزء من إجراء أمني حقيقي.
7: لا حول ولا قوة إلا بالله، سوى. والله ما أعرف غير منك دلوقتي.
3: لا سووها. وقد تصلك بعدها رسالة تحتوي على رابط أو تطلب منك إدخال بياناتك في صفحة مزيفة، وهنا تنتقل العملية من مجرد مكالمة إلى تصعيد إلكتروني. إذن أيها الأصدقاء، السالفة وما فيها، إذا أخبرك شخص عبر الهاتف أن عليك فتح رابط أو مشاركة رمز تحقق، فلا تنفذ الطلب لمجرد أنه يبدو طلبا مقنعا. هذه سالفتنا اليوم، إيش رأيكم؟ خبرونا بأراكم. صباح الياسمين.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
7: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، يقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: مستمرون كما ينبغي.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
3: صباح الأعمال.

0: لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية في سلطنة عمان. تعد السلطنة ثالث دولة على مستوى العالم تطبق هذا المشروع، ما يؤكد على مواكبتها لأحدث التقنيات الرقمية في تحسين دقة التشخيص وتوفير الوقت والتكلفة. مشكورا معنا الفاضل أنس بن ناصر الكيمياني، المدير المركز الوطني للصحة الافتراضية بوزارة الصحة. أستاذ أنس، السلام عليكم، صباحك الله بالخير وأهلا وسهلا بك معنا.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور والسرور، حياك الله وسهلا أخي أحمد، وصباح الورد لجميع المتابعين المستمعين للإذاعة والبرنامج.
0: الله يسعدك، كيف نهارك اليوم؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله.
1: كيف أموركم إن شاء الله؟
0: بخير، سمع هذه الأصوات الطيبة، وإن شاء الله نستفيد من جملة المعلومات الوافرة منك إن شاء الله.
1: بارك الله فيك إن شاء الله.
0: أستاذ أنس، خبرنا عن هذا المشروع الوطني بشكل عام، فكرة عامة، وأيضا ما هي الآلية التي تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي في هذا الكشف، أو طبيعتها أو كيف تعمل؟ نعم،
1: بإذن الله إن شاء الله. طبعا حقيقة البرنامج الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، هو حقيقة انتقلنا من مرحلة مشروع إلى مرحلة برنامج، أو مرحلة أنها تكون خدمة مستدامة بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: ويهدف البرنامج هذا إلى الكشف المبكر عن اعتلال شبكية العين لدى مرضى السكري قبل أن يصل المرض إلى مراحل متقدمة تؤثر على النظر. طبعا أخي أحمد، أنت تعرف مرض السكري هو من أحد أمراض العصر، ويعني في نسبة كبيرة يعني في جميع دول العالم ومن ضمنها عمان يعاني كثير من خلينا نقول السكان ومن المرضى من هذا المرض.
0: صحيح.
1: طبعا مرض السكري له مضاعفات كثيرة، ومن أهمها هو اعتلال شبكية العين، والتي قد تؤثر أو لا قدر الله تتضاعف المرض تؤثر وقد تصل إلى فقدان البصر. اعتلال الشبكية المشكلة فيه أنه المريض قد لا يشعر بأي أعراض في المراحل الأولى، فالنظر يكون بالنسبة له طبيعي، فهو المريض ما يشعر بأي مشاكل لديه. لذلك يعني عندنا المريض مطالب بمتابعة طبيب السكري سواء في المراكز الصحية، في المجمعات، في المستشفيات، وجزء من البرنامج المتابعات الدورية يتم توجيه المريض بعمل فحص دوري عادة بشكل سنوي، أو يعني قد يكون أكثر يعني تكرارا إذا ما ارتأى الطبيب ذلك. الحقيقة يتم تحويل المريض أو الطلب من المريض بعمل هذه الفحوصات في أقسام العيون، فتوجد كاميرات متخصصة لتصوير شبكية العين أو العين، وثم تحلل هذه الصور بواسطة نظام ذكاء اصطناعي مدرب على اكتشاف العلامات المرضية. فهذا النظام دوره أنه يفرز الحالات حسب الصور إلى صور طبيعية أو منخفضة الخطورة، أو صور تحتاج إلى تقييم ومتابعة من طبيب العيون.
0: نعم.
1: طبعا الهدف من من من هذا البرنامج هو ليس استبدال الطبيب، وإنما مساعدة الكادر الطبي على اكتشاف الحالات التي تحتاج إلى تدخل بصورة أسرع وأكثر كفاءة.
0: جميل. هذه التقنية،
1: هذا الفحص مثل ما ذكرت يعني يجرى في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ويقلل الحاجة من إحالة جميع المرضى إلى مستشفيات العيون.
0: نعم. طيب أستاذ أنس، أتوقع أنه المعلومة بتكون واصلة أكثر إذا ما وقفنا فقط على تعريف اعتلال الشبكية.
1: نعم.
0: إيش بالضبط يعني حتى توصل المعلومة ومن ثم ندخل في التقنية معلي إذا أمكن؟ أو
1: أكيد طبعا. احتلال شبكية يعني العين كمكون

0: يوجد بها عدة مكونات، يعني عندنا القرنية، عندنا شبكية العين، عندنا العصب البصري. فالعين مكونة من عدة أجزاء. شبكية العين هو الجزء اللي مسؤول عن استقبال الصور، أو استقبال خلنا نقول ماذا ترى العين.
1: أي بالضبط
0: وتقوم بترجمة ما تراه إلى صور يراها الدماغ. فللأسف بسبب إنه هذه الشبكة أو شبكية العين أو هذا الجزء يعتمد على شبكة كثيرة من الأوعية الدموية، في حالة مرض السكري أو الأشخاص مصابين بمرض السكري، سواء النوع الأول اللي هو قد يصيب صغار السن، أو النوع الثاني اللي هو يصيب كبار السن، أو خلنا نقول المتقدمين أو البالغين، بسبب أنه إذا في حالة المرضى اللي قد يكون السكر غير منتظم لديهم، هذه الشعيرات أو الشبكة الدموية اللي تغذي شبكية العين تبدا تصاب بتضررات، وكمية الدم التي تنبغي أن تصل إلى شبكية العين تتأثر.
1: نعم، لأنها منقبضة أساسا يعني. نعم
0: بالضبط، نعم لأن الشعيرات جدا دقيقة، فعند يعني في حالة أن السكري كان غير منتظم تؤثر على هذه الشعيرات الدموية.
1: صحيح.
0: طبعا مضاعفات السكري هي ما تقتصر على العين، قد تؤثر على يعني الشعيرات الدمويه في العين، في الكلى، في الاطراف وغيره.
1: والله كل معظم اجهزه الجسم تتاثر.
0: نعم صحيح
1: صحيح
0: صحيح,
1: صحيح. طيب عندما
0: هذا هو اعتلال يعني شبكيه العين بشكل مبسط.
1: واضح.
0: مثل ما ذكرت انه التحدي انه المريض في بدايات الاشكاليه وفي بدايات المشكله هو ما يعني ما يحس بأي أعراض.
1: نعم، ومن هنا تأتي أهمية الكشف المبكر.
0: نعم نعم بالضبط.
1: طيب ماذا نعني عندما نقول أن السلطنة تعد ثالث دولة على مستوى العالم تطبق هذا البرنامج؟
0: نعم، يعني حقيقة دخول السلطنة أو القطاع الصحي في هذا المجال يعكس التوجه نحو توظيف التقنيات الحديثة لأسباب كثيرة، من بينها تحسين جودة الخدمات الصحية، وكذلك إنه يعني الاستفادة من هذه النماذج، تحسين الكفاءة. يعني أنا لو أقارن لك أخي أحمد تسمح لي ما بين الوضع التقليدي كيف كان يتم سابقا فحص شبكية العين، وما بين الوضع الحالي ممكن تصل صورة أكبر. يعني
1: طيب ما يمنع معلومة.
0: في الوضع الطبيعي الوضع التقليدي خلنا نقول المريض يتابع من قبل طبيب مختص، سواء طبيب السكري أو طبيب الأسرة، وراح يتم تحويله لإجراء هذا الفحص. خلنا نقول الأدلة والنصائح الطبية تنصح بإجراء هذا الفحص بمعدل مرة واحدة كل سنة أو كل سنتين، خصوصا إذا كان الفحص طبيعي. فيتم تحويله لأقسام العيون، والمريض يحتاج إلى الخضوع لقطرة طبية في العين. وظيفة هذه القطرة توسيع حدقة العين، وبعدها المريض يعني ينتظر جزء من الوقت حتى يعطي هذه القطرة أو هذا الدواء مفعوله، وبعدها يقابل طبيب العيون. طبيب العيون يقوم بفحص شبكية العين عن طريق جهاز مختص، وقد تستغرق هذه العملية يعني الطبيب يعني يحاول يمسح شبكية العين بالكامل بطريقة تقليدية عن طريق جهاز مختص، يعني عدسة مكبرة ويرى فيها شبكية العين. هذه الخطوات تحتاج تقريبا قد تصل إلى ساعة أو 45 دقيقة إلى ساعة تقريبا،
1: يعني مدة نسبيا طويلة.
0: نعم نعم نعم. غير كذلك أن المريض عادة بعد إجراء هذا الفحص هو غير قادر على مثلا يعني القيادة، فدائما ما ينصح
1: أنه يسوق سيارة.
0: بالضبط، يعني على الأقل لعدة ساعات أنه ينصح بعدم أنه يسوق سيارة، وأنه يكون في شخص آخر معه.
1: صحيح.
0: فتعرف كل هذه أنه معناته مواعيد، بما أنه الوقت المستغرق لإجراء الفحص طويل، معناته عدد الحالات اللي يراها الطبيب في اليوم عدد محدود، المواعيد راح تكون بعيدة، وكل مريض يجب أن يقابل طبيب العيون. هذا الوضع التقليدي. الوضع الحالي، أولا المريض عندما يتم تحويل للأماكن اللي تتوفر فيها الكاميرات الخاصة بفحص شبكية العين، أولا غير مطالب بمقابلة الطبيب كمرحلة أولى، وهذه الكاميرات الخاصة لا تحتاج لتوسيع حدقة العين بهذه القطرة، فهو أول ما يصل إلى غرف الفحص مباشرة يتم مقابلته عن طريق فنيين أو فاحصي بصريات مختصين وليس الطبيب.
1: نعم.
0: فاحص البصر يقوم بأخذ صور عن طريق الجهاز المختص، يعني وخلال يمكن 5 دقائق أو 10 دقائق بالكثير يتم أخذ الصور، هذا مبدئيا.
1: نعم.
0: بعدها يجي دور تقنية الذكاء الاصطناعي. تقنية الذكاء الاصطناعي تقوم بتحليل هذه الصور اللي التقطها الجهاز، وهي مدربة طبعا، هذه يعني هذا النظام مدرب بآلاف أو خلنا نقول حتى عشرات آلاف الصور، يعني تظهر فيها الاعتلالات أو تظهر فيها الاختلافات في أمراض شبكية العين. فإذا قام هذا النظام بالكشف عن أي خلل في هذه الصور سيتم تنبيه الفاحص أنه يوجد اختلاف أو يوجد
1: يبين مباشرة، يبين
0: بالضبط.
1: نعم.
0: فلو تلاحظ فرق ما بين خلنا نقول المسارين، المسار التقليدي والمسار الحالي، الوقت لإجراء الفحص جدا قليل، بدل لا يصل إلى ساعة يعني ممكن خلال 5 إلى 10 دقائق انتهينا من إجراء الفحص. هذا الفحص لا يحتاج إلى قطرة وإلى دواء، هذا الفحص لا يلزم مقابلة الطبيب. فإحنا عملنا خلنا نقول يعني تقليص في كل هذا المسار أو رحلة المريض في إجراء هذا الفحص.
1: إذن بإمكاننا نقول إنه الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين دقة التشخيص وتقليل الوقت والتكلفة في ذات الوقت، صحيح؟
0: أكيد بالضبط.
1: طيب أستاذ أنس، خبرنا عن النتائج النوعية اللي حققها المشروع منذ انطلاقه على المستويات الصحية والتشغيلية والاقتصادية أيضا.
0: نعم، جزاك الله خير. طبعا في نتائج كثيره تحققها، يعني احنا من بدأنا المشروع هذا او خلينا نقول الخدمه الوطنيه او البرنامج الوطني اكملنا السنه او سنه وعده اشهر. خلال هذه المده يعني تم اطلاقه في شهر مارس او ابريل 2025، الى الان تقريبا يعني صحيا تحققت الاهداف المرجوه من هذا الفحص، من بينها انه زياده فرص اكتشاف اعتلال الشبكيه في مراحله المبكره، أسرعنا في وصول المرضى الذين لديهم نتائج غير طبيعية إلى طبيب العيون. طبعا لو أخبرك عن الأرقام، فمبدئيا تقريبا احنا فحصنا أكثر من 45 ألف مريض خلال هذه الفترة. طبعا هذا البرنامج أو خلنا نقول الجهاز المختص متوفر في 25 مؤسسة صحية تابعة لوزارة الصحة، ففي جميع محافظات السلطنة ابتداء من مسندم إلى ظفار، فكل محافظة موجود من مكانين إلى 4 مراكز حسب الكثافة السكانية.
1: نعم جميل.
0: فإحنا قللنا الانتقال للمريض، ما ينبغي أنه ينتقل مثلا إلى مستشفيات مرجعية أو العاصمة، لا، وإنما في بعض المجمعات ومراكز الرعاية الأولية. فغطينا عدد كبير من المرضى، أسرعنا وصول طبعا نتائج الفحوصات أخي أحمد. الفكرة منها أنه المرضى اللي يتبين لديهم اعتلالات في الشبكية يتم تحويلهم إلى طبيب العيون، فحاليا طبيب العيون لا يرى جميع المرضى وإنما يرى المرضى التي تبين فحصهم أنه لديه اعتلالات ويحتاجوا تدخل مبكر.
1: جميل.
0: تشغيليا يعني أسرعنا في عملية الفحص، كذلك الانتظار اللي كان سابقا يعني قد يستمر لأسابيع وأشهر، حاليا يعني الانتظار يختلف من مكان لمكان، من مركز الى مركز حفظ الكثافه السكانيه، يعني كمعدل وصلنا الى يمكن معدل انتظار 4 أيام إلى 8 أيام، سابقا كان بالاشهر.
1: صحيح.
0: في يعني فعملنا تسريع في عمليه فحص المرض، وقللنا مثل ما ذكرت لعب على اطباء العيون حاليا تركيزهم على الحالات الغير طبيعيه فقط.
1: جميل.
0: طبعا من الناحيه الاقتصاديه كذلك انه قللنا الاحالات، الزيارات غير ضروريه للمرضى، قللنا التكاليف التنقل على المرضى، واستخدمنا الاستخدام الامثل للموارد البشريه كطبيب مختص، فاستغلينا وقته ليرى الحالات غير الطبيعيه وكذلك أنه ممكن يعني يتفرغ لمرضى آخرين في أمراض أخرى قد تكون كذلك بحاجة إلى يعني تدخل مبكر.
1: جزاكم الله ألف خير. نريد نعرف الفئات المستهدفة من هذا المشروع أو البرنامج الوطني، وكيف تحدد وتيرة الفحص لكل مريض؟
0: نعم، مثل ما ذكرنا في بداية اللقاء، يعني الفئة الأساسية هم
1: مرضى السكري
0: نعم، المسجلين في منظومة الرعاية الصحية. طبعا الفحص لا يرتبط بوجود أي أعراض. أي مريض سكر يتم نصحه أو يتم تحويله لإجراء هذا الفحص، حتى لو لا توجد هناك أي مشاكل ولا أي نقول أعراض. وتيرة الفحص يعني تعتمد على نوع السكري، عمر المريض، مدى الإصابة بالسكري، كذلك نتيجة الفحص السابق. يعني في مرضى تم عمل لهم الفحص، فإذا كان الفحص السابق أظهر أنه في بعض الاعتلالات أو بعض الأعراض، فقد ينصحوا أنه بوتيرة متسارعة. المرضى الذين تظهر لديهم علامات يعني تستدعي التقييم، عادة لا ينتظرون الفحص الروتيني التالي، بل يتم توجيههم في مسار يعني خاص مع اختصاص العيون، ويتم متابعتهم بشكل مستمر.
1: جميل، أنا بقول معلومة وأرجوك أنك تأكدها أو تعدل فيها. بإمكاننا نقول أنه يسهم هذا البرنامج أو هذا المشروع الوطني في الحد من فقدان البصر والعمى الناجمين عن اعتلال الشبكية السكري، ونحن نتكلم عن فحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري.
0: نعم نتفق. للأسف يعني فقدان البصر هو أحد المضاعفات لمرضى السكري بسبب اعتلال الشبكية، فأكيد طبعا التدخل، الفحص المبكر والتدخل المبكر للحالات التي تستدعي التدخل قبل تفاقم المرض وتفاقم المشكلة، تحد من فقدان البصر والمضاعفات المصاحبة له.
1: نعم، أنت ذكرت في معرض حديثك أنه هناك يعني توسيع نطاق المشروع أو البرنامج هذا أو تطبيقه في مجالات صحية موجودة. نعم. وتعتمد على الكثافة السكانية إذا ما كنت غلطان. نعم. صحيح؟
0: نعم.
1: إذن
0: نعم.
1: ما هي الخطط المستقبلية في هذا الإطار؟ أكيد عندكم استراتيجية معينة أنتم حتى هذا المشروع أو البرنامج الوطني فعلا يأتي بثمار أكثر فائدة ومرضية.
0: نعم، طبعا توجد لدينا خطط في التوسع التدريجي في تغطية يعني جميع الفئات، كذلك المحافظات، المناطق التي تحتاج إلى تعزيز في عدد أماكن الفحص. كذلك بداية بدأنا بفحص اعتلال الشبكية للسكري، لكن يعني الدراسات الحديثة والبحوث الحديثة كذلك أظهرت أنه بإمكان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفحص عن أمراض أخرى، يعني مثلا المياه الزرقاء، كذلك ارتفاع ضغط العين والعين المخروطية. تعرف العين يعني بالنسبة لكثير من يعني خلنا نقول البشر عضو جدا مهم، عضو حيوي جدا،
1: بل من أهم مرض من أهم الأعضاء سبحان الله. يعني
0: نعم. صحيح، فأمراض العين كل ما كان التدخل أبكر يعني والعلاج مبكر أسهم في تقليل مشاكل العين. فإن شاء الله توجد خطة استراتيجية للوزارة سواء في التوسع في هذه الخدمة أو أنه في تطوير خدمات أخرى أو برامج فحص أخرى لمرض العين يعني أو الأمراض العين المختلفة، أو حتى نتكلم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أمراض أخرى.
1: صحيح، هناك أخبار كثيرة حقيقة يعني تتوالى عن هذا الموضوع تحديدا، وهو استخدام الذكاء الاصطناعي لصالح صحة العين، من بينها ما أعلنه إيلون ماسك مؤخرا عن أنه هناك مادة معينة بإمكانها أنها هكذا تخدم إعادة النظر للعمي. الله أعلم مدى دقة هذه المعلومة، ولكن الأيام بتكشفنا إن شاء الله.
0: نرجع. نعم صحيح. نرجع. هي قد تكون يعني محاولات مستمرة في يعني البحث عن علاجات لأمراض مختلفة، لكن دائما يعني ما تتبناه الوزارة إنه يعني احنا سباقين يعني في مثل هذا المشروع، كنا الثالث عالميا. لكن يجب إنه التأكد وتوجد بيانات كثيرة للاستفادة من البيانات الموجودة سابقا، وبناء أنظمة الذكاء الصناعي يعني تساعد في بناء الأنظمة التشخيصية.
1: جميل، أنا أريد أستفيد دائما من وجودكم يعني مهتمين بالموضوع وأصحاب علاقة مباشرة. أستاذ أنس بن ناصر الكيمياني، مدير المركز الوطني للصحة الافتراضية بوزارة الصحة، حتى أقول حول أهمية الفحص الدوري المبكر، ما هي الرسالة أو الملاحظة اللي ممكن توجه لمرضى السكري؟ لأن هناك من يستهين بهكذا أمور إلى أن تتفاقم للأسف.
0: نعم، حقيقة أنا رسالتي لكل مريض سكري أنه لا تنتظر حتى تظهر أي أعراض أو يتأثر نظرك حتى تفحص العين. اعتلال الشبكية السكري قد يبدأ دون أعراض. الفحص المبكر الذي ينصح فيه الطاقم المعالج قد يكون سبب في الحفاظ على بصرك. تستفيد من الخدمة المتوفرة، تلتزم بمتابعة الدورية والفحوصات الدورية، فالعناية بالعين تبدأ قبل أن نشعر بالمشكلة.
1: إن شاء الله هذا ما نتمناه. لا أدري إذا كان هناك ثمة نقطة مهمة تود أن تذكرها غفلناها أثناء حديثنا معك أستاذ أنس.
0: قد يكون يعني قد تبادر بعض الأسئلة لدى المستمع الكريم إنه مدى دقة نظام الذكاء الاصطناعي، وهنا حبيت أطمن المستمع الكريم إنه يعني حقيقة إحنا نتبع نظام معين، وهو إنه أولا لا نأتي بأي نظام إلا بعد ما تثبت الدراسات فاعليته. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه لازلنا إلى الآن إحنا يعني لا نعتمد اعتماد كلي على الذكاء الاصطناعي، وإنما الكادر البشري أو المختص يراجع قرارات الذكاء الاصطناعي. فإحنا كل قراءة تتم عن طريق الذكاء الاصطناعي في فريق مختص مركزيا يقوم بمراجعة جميع هذه الصور، وتسمح لنا استغل الفرصة أوجه الشكر والثناء لفاحصي البصر والفريق القائم على هذه الخدمة. يعني احنا مثل ما ذكرت
1: جزاهم الله الف خير، يعني يقدموا خير للناس. يعني
0: نعم، فحصنا عدد كبير، يعني نتكلم عن اكثر من 45 الف مريض في فترة وجيزة، فيعتبر هذا انجاز وجهود كبيرة قام بها فريق متكامل.
1: نوجه لهم التحية، وان شاء الله هكذا يعني يستمروا بهذا العطاء، خدمة للمجتمع وافراده لعمان الخير. شكرا لك للأستاذ أنس بن ناصر الكيمياني، مدير المركز الوطني للصحة الافتراضية بوزارة الصحة، وإن شاء الله تحقق جملة الأهداف اللي تسعوا لتحقيقها من خلال هذا البرنامج الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام الذكاء الاصطناعي. يومك سعيد أستاذ أنس.
0: يومك سعيد، شكرا جزيلا أخي أحمد، ويوم سعيد للجميع.
1: الله يسعدك، شكرا.
0: شكرا.
1: سمعنا ايش قالوا عن العيون يا عمار؟

تشكيلة جميلة ومنوعة عن أغاني العيون الجميلة ابتداء من أم كلثوم ووصولا إلى هذا الترديد الجميل من فيروز الرائعة. بالمناسبة سعيد بن عزيز الهشامي كان يسمع خبر الاحتيال عن طريق الاتصال وخلافه، وكتب معلقا عجب وغيابنا وضحكة على الفلاش اللي تحطها عمار. أخونا سامية العبدلي وجه التحية والسلام للجميع، ويخص بي السلام أخونا يعقوب السيابي.

يخرب بيت عيونك هاي مدح تراها مش ذمه. طيب احنا بنتوجه من خلال رساله اخونا ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام ولايه المضيبي، مجموعه من الصور التي تعكس جمال بحر الاشخره. يقول بعد التحيه والسلام، هذه مقتطفات من زيارتي شاطئ الاشخره مع الامواج العاليه رمالها الناعمه مع الاجواء الجميله. أتقدم إليكم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بنسبة المولد النبوي، ودمتم سالمين. ناصر بن محمد الزيادي.

اكيد شوف ارتفاع درجات الحراره، لكن منه هكذا طلع نجم سهيل، درجات الحراره بتتحسن ان شاء الله. تحيه خاصه لي اخونا غانم الشامسي، لك التحيه ايها العزيز، يهني بمناسبه المولد النبوي، ويقول نسال الله ان يملأ قلوبنا بمحبه نبيه الكريم اللهم امين، وان يرزقنا الاقتداء بسنته والسير على نهجه، يجعل ايامنا عامره بالسكينه والرحمه. كل عام انتم بخير، عاد الله علينا وعليكم بالخيرات والبركات، وجعلها نور لقلوبنا وسعه للرزق. معظم الرسائل اكيد تتعاطى مع هذه المناسبه، ذكرى المولد النبوي الشريف، مناسبة نستحرض فيها السيرة العطرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونستذكر ما حمله إلى الإنسانية من رحمة وتسامح وأخلاق وقيم عظيمة. هكذا يبدأ رسالة أخونا أحمد بن عزيز الحسيني، يقول هي ليست مجرد ذكرى عابرة، بل فرصة للتأمل في سيرته وكيف كان صلى الله عليه وسلم مثالا في الصدق والأمانة والتواضع وحسن التعامل مع الآخرين. في هذه المناسبة تتجدد مشاعر المحبة والامتنان لرسول الله، وتختلف مظاهر إحيائها من مجتمع إسلامي إلى آخر، إلا أن المعنى الأسمى يبقى واحدا، أن نجعل من سيرته نبراسا لحياتنا، وأن نترجم محبته إلى أخلاق وسلوك ومواقف تعكس ما دعا إليه من رحمة ومودة وتآخي. فكل عام وأنتم بخير، مناسبة ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سائلين الله أن يرزقنا محبته وحسن الاقتداء بسيرته وأخلاقه. السلام عليكم، أريد المشاركة في ميادين الشعر. باسم، طيب عندنا برنامج عنا بالشعر صح؟ ايوه في برنامج قادم، يخبرني عمار، ما عندك اسمه لكن يعنى بالسعر، بامكانك متابعتنا يا باسم، وان شاء الله هكذا تشارك فيه.

0: في تفاعل لحكاية سالفة اليوم سالفة ما فيها. علي النجادي يقول عندي بالدوام صديق تغير علينا لحظة، والسبب جاء اتصال أوهمه بأنه موظف من أحد البنوك ويبشره بأنه حصل على مبلغ 10,000 ريال عماني فقط. تبقت خطوة واحدة وهو أن يدخل الرابط ويتبع الخطوات، والخطوة الأهم هو أن يودع 300 ريال ليحصل على الجائزة الكبرى. زين، راح الصديق العزيز وأودع المبلغ المطلوب، في غمضة عين راح المبلغ مباشرة، وفي رمشة عين انتظر صديقنا والأيام تمشي، وصل يوم الراتب وراح الراتب أيضا، بعدها قرر يروح البنك وعرف السالفة. يقول له خبرتني يا صديقي بس دواك طيب
1: قوية
0: معقولة؟ عاد أدرى أنت أدرى. معتز سعيد يسعد صباحك يا معتز، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالة غير موقعة. صباح الخير لأهل الخير بنواف، جميل طاقم برنامج، يعطيكم الصحة والعافية. يردد أخونا خالد بن ناصر البلوشي، الرحيل ليس دائما نهاية مؤلمة، بل قد يكون أحيانا بداية لرحلة النفس ونجاة الروح، عندما يصبح البقاء استنزافا. هذا عن مفهوم الرحيل. ممكن، كل عام وأنتم بخير. شكرا يا خالد. موسى مراش يسعد صباحك يا موسى، يقول أعلم أن الطريق طويل وصعب، أعلم أن الطريق طويل وصعب، لكني بالإيمان والتخطيط والعمل سيصبح الطريق ممتعا وسهلا وناجحا. صورة لطريقة معقدة، شخص يتأمل الطريق. أي موسى تطلع بأشياء وأفكار جميلة بصراحة، شكرا لك. طيب وين بروح يا عمار؟ فاصل يلا وراجعين.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
3: كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية، وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: تستمعون إلى إذاعة الشباب
6: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: وانتوا بصحة وسلامة.
3: أصدقائنا، يعد المغنيسيوم معدن أساسي يحافظ على صحة العضلات والأعصاب والعظام وينظم مستوى السكر في الدم. تشمل أبرز الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم بذور اليقطين، اللوز، الكاجو، السبانخ المسلوقة، الكينوا، الشوكولاتة الداكنة، الأفوكادو. لكن السؤال، ماذا يحدث إذا توقفت عن تناول المغنيسيوم فجأة؟ وانتم بصحة وسلامة. رغم أن التوقف المفاجئ عن تناول مكملات المغنيسيوم لا يسبب أعراض انسحاب حقيقية كما هو الحال في بعض المواد الأخرى، فإنك أيها العزيز قد تواجه بعض الأعراض المرتبطة بنقص هذا المعدن. مثل إيش؟ مثل سوء جودة النوم، توتر العضلي، ارتفاع مستويات التوتر النفسي. والتوقف عن تناول المغنيسيوم لا يسبب مشكلات نوم بحد ذاته، لكن إذا كنت تتناوله أصلا لمعالجة نقص أدى إلى تراجع جودة نومك، فقد تعود هذه الأعراض عند التوقف. هذه المعلومات حسب ما نقله تقرير في مواقع Very Well Health. أظهرت دراسات أن من تناولوا المغنيسيوم لعلاج الأرق شاهدوا تحسنا في جودة نومهم، إذ تأثرت إيجابيا مدة النوم والسرعة التي يخلد بها الشخص للنوم والفترة التي يستمر فيها نائما. وتربط هذه الدراسة نتائجها بأبحاث أخرى تشير إلى أن نقص المغنيسيوم قد يؤثر على عدة عمليات وأنظمة جسدية مرتبطة بالنوم. مثل ويش؟ مثل الساعة البيولوجية الداخلية، الجهاز العصبي المركزي الذي قد يبقى نشطا في وقت النوم مما يؤدي إلى تراجع جودته. الأبحاث تشير إلى وجود رابط بين نقص المغنيسيوم وانخفاض إنتاج هرمون الميلاتونين، وهو أمر مهم لأن هذا الهرمون يلعب دورا أساسيا في دورات النوم والاستيقاظ الصحية، أي الساعة البيولوجية الداخلية للجسم. إنه هو المغنيسيوم أيها الأصدقاء. يرتبط نقص المغنيسيوم بالتشنجات والتوتر العضلي، لذا إذا بدأ شخص ما بتناول المغنيسيوم لمعالجة هذه الأعراض، فإن التوقف عنه دون التأكد من الحصول على كمية كافية من مصادر أخرى قد يؤدي إلى عودتها مجددا. إذن المغنيسيوم قلنا أنه يوجد بالأطعمة الغنية فيه، بذور اليقطين، اللوز، الكاجو، السبانخ المسلوقة، شوكولاتة الداكنة، الأفوكادو وغيرها. ماذا يعني ما ذكرناه قبل قليل؟ يرتبط نقص المغنيسيوم بالتشنجات والتوتر العضلي، حيث يلعب المغنيسيوم أيضا دورا مهما فيما يخص الأداء البدني وألام العضلات وتشنجاتها. الدراسات تشير إلى أن نقصه قد يضعف قدرة الشخص على ممارسة النشاط البدني ويزيد من آلام العضلات بعده، بينما يعتقد أن تناول المكمل يعاكس هذه التأثيرات. ومع ذلك قد يحتاج من يمارسون تمارين رياضية مكثفة إلى كميات أكبر من المغنيسيوم مقارنة بغيرهم، لذا فإن التوقف عن تناوله، أي تناول المغنيسيوم دون الحفاظ على مستويات كافية، قد يعرض الرياضيين النشطين لمستويات أعلى من التوتر العضلي والتشنجات. والله معلومة جيدة استفدنا منها. شكرا جزيلا، وانتم بصحة وسلامة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، يقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين ورؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: عودة إليكم، ونحن لم نذهب بعيدا أيها الأصدقاء. 8:06 الساعة الآن صباحا في مسقط، تحديدا إذاعة الشباب، برنامج صباح الياسمين. تحية لأبو أحمد الفزاري اللي تواصل معنا خلال هذه الدقائق، يقول صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. الحياة معركة حقا، والنجاح فيها يحتاج إلى إرادة قوية وصبر مستمر ومواجهة الصعاب، تتطلب منك الثبات والتعلم من كل خطوة. اصبر على الألم وتعلم من الخطأ، كل خسارة هي درس جديد، ولا تستسلم أبدا، فالإرادة تصنع المعجزات والعمل الذكي يقربك من هدفك. شكرا يا الفزاري، شكرا يا صديقي. متابعينا، أظهرت دراسة حديثة أن قلة من مختبرات الذكاء الاصطناعي اللي وين ما نروح ونقبل وجوهنا نحصله موجود، قلة من مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة قد نشرت أو عرضت خطط استجابة لاحتواء أنظمة الذكاء الاصطناعي عندما تخرج عن السيطرة.
6: الذكاء الاصطناعي
5: الحين يدوروا حلول حتى يستطيعوا أنهم يعني يسيطروا على الذكاء، أنظمة الذكاء الاصطناعي الخارجة عن السيطرة. نعم، كما ذكر تحدد خطة الاحتواء الإجراءات التي تتخذ عند رصد نظام ذكاء اصطناعي يحاول تقويض السيطرة البشرية عليها، بما في ذلك الصلاحيات التي تسحب منه ومتى يتم إيقاف النظام بالكامل. وهذا ما توصلت إليه منظمة تعنى بتعزيز ممارسات تطوير الذكاء الاصطناعي الآمنة، حيث قيمت 5 مختبرات رائدة بناء على مدى استعدادها لهذا السيناريو تحديدا، بحسب تقرير لموقع تيك رانش المتخصص في أخبار التكنولوجيا. وتصدرت شركة أوبن AI القائمة، بينما سجلت أنثروبيك وميتا أدنى الدرجات. تكتسب هذه النتائج أهمية مع تولي الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء أدوارا أكثر استقلالية داخل أنظمة الشركات نفسها، وبعد بدء الجهات التنظيمية في كاليفورنيا ونيويورك في فرض متطلبات للإفصاح. وبالنسبة إلى أي شخص يطور أنظمة تعتمد على هذه النماذج أو يستثمر فيها، تقدم الدراسة قراءة مستقلة نادرة حول مدى جدية كل مختبر في التعامل مع المخاطر التشغيلية مقارنة بالطريقة التي يتحدث بها عنها. استند تقييم كيود لايت إلى الخطط المتاحة للعامة من شركات أنثروبيك وأوبن إي آي وجوجل وميتا وإكس إي آي، وجرى تقييمها وفق مجموعة من المعايير من بينها مدى جودة تسجيل كل شركة ومراقبتها لما تفعله أنظمة الذكاء الاصطناعي داخلها، وما إذا كانت توقف الأنظمة بعد حدوث زيادة في السلوكيات التي يتم الإبلاغ عنها، هنا بداية خروج عن السيطرة، وأيضا ما إذا كانت جهات مستقلة من أطراف ثالثة تدقق في ضوابطها وتنشر نتائجها وما خطتها المحددة لاحتواء نموذج يخرج عن السيطرة. القلق كل يوم يتزايد بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على احتواء نماذجها المتزايدة القدرة والقائمة على الوكلاء في أعقاب سلسلة من حوادث الأمن السيبراني البارزة التي تمكنت خلالها نماذج من أوبن إي آي وأنثروبيك وميتا من الوصول بشكل غير مقصود إلى الإنترنت أثناء تقييمات السلامة، وأيضا استطاعوا اختراق أنظمة خارجية. تسلط النتائج الضوء على الاختلافات في الطريقة التي تتعامل بها شركات الذكاء الاصطناعي علنا مع السلامة مع توسعها في نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء في بيئات يمكن فيها لهذه الأنظمة اتخاذ إجراءات مؤثرة على نطاق واسع. وبينما أوضحت بعض شركات الذكاء الاصطناعي طريقة اختبار نماذجها بحثا عن قدرات خطرة قبل نشرها، فإنها كانت عموما أقل إفصاحا بشأن ما يحدث عندما تتصرف النماذج التي تعمل بالفعل داخل أنظمتها بشكل غير صحيح. يعني أول ما يخبروا، لكن الحين مضطرين أنهم يعلنوا عن الأخطاء القائمة أو عندما يكون هؤلاء الوكلاء الروبوتات مثلا تخرج عن السيطرة وتقوم بأعمال ضارة للبشرية.
7: لا احنا نبعث نجيب أبوه ونقول له على كل حاجة.

أهلا بكم أيها الأصدقاء، 8:16 والرحلة مستمرة بإذن الله تعالى حتى تمام 9. الله يسعد قلوبكم دائما وأبدا، ونتمنى إن شاء الله كذا جملة الآمال المرجوة أن تتحقق أكيد بالعمل بالجهد بالسعي والمثابرة والمحاولة. متى ما كانت هناك عقبات معينة التفكير ماليا، كيف بإمكانك أيها العزيز أن تتجاوزها، وكيفما كانت أحيانا بعض الخيبات أيها العزيزة قد تتبادر إلى ذهنك، أيضا من المهم جدا أن تأخذي نفسا عميقا وتكرري المحاولة من جديد. أختنا فاطمة عيد خلفان المحروقي بوسم المولد النبوي الشريف تشاركنا، تقول: نور أضاء الكون بمدلمه بمدله والله ما عرف تقراها. في ذكرى المولد النبوي الشريف نرفع صلواتنا وأشواقنا لسيد الخلق والخلق صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا ممن يهتدون بهديه ويردون حوضه المولود. كل عام بخير يا فاطمة. طيب عمار وين ذهبنا الآن؟ طيب احنا ان شاء الله بيكون عندنا وقفة للحديث عن تمكين النبي محمد صلى الله عليه وسلم للشباب ونموذجه في القيادة والرسالة. هكذا اليوم بإذن الله تعالى يحتفي المسلمون بذكرى المولد النبوي الشريف، هذه المناسبة الدينية العظيمة التي توفر فرصة للتأمل في كيفية تعامل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع الشباب، وكيف مكنهم ليكونوا قادة للدعوة.

0: اللهم آمين. دعونا نرحب باسمكم أيها الأصدقاء الآن بالدكتور جمعة بن خلفان بن صالح البطراني، موجه ديني أول بوزارة الأوقاف وشؤون الدينية. السلام عليكم الدكتور جمعة وحياك الله معنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم.
0: كل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة الطيبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: وكل عام وأنتم كذلك بخير وذكرى أو خير وسرور، ويطيب لي في مستهل هذا اللقاء كذلك يشرفني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أن أرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أصدق التهاني وأطيب التبريكات، مقرونة بخالص الدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ جلالته بعنايته وأن يمده بعونه وتوفيقه وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية

0: يسدد على طريق الخير خطاه، وأن يوفقه لما فيه رفعة عمان وعزتها وأمنها واستقرارها ودوام نهضتها وازدهارها. نعم تفضل.
1: حياك الله دكتور، سعيدين بوجودك معنا عبر إذاعة الشباب، تحديدا هذا البرنامج الصباحي صباح الياسمين. خبرنا شيء بالشيء يذكر في هذه المناسبة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الشباب من حوله، وما هي أبرز الأساليب التي كان يستخدمها في تمكينهم دكتور جمعة؟
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب قائما على الرحمة والثقة والتوجيه والحوار وعلى إشعارهم بالمسؤولية، ولم يكن يتعامل معهم على أنهم مجرد طاقات تحتاج إلى المنع والزجر، بل كان يرى فيهم قوة الأمة ومستقبلها، فكان يربيهم ويصقل شخصياتهم ثم يفتح لهم أبواب المشاركة والعطاء. ومن أجمل ما يعني يظهر منهجه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشباب أنه كان يخاطب عقولهم وقلوبهم معا، وكان يمنحهم من الثقة ما يجعلهم يشعرون بقيمتهم مع تصحيح أخطائهم بالحكمة والرفق. ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينه وبين الشباب حاجزا يمنعهم من السؤال أو الحديث، بل كان يستقبلهم ويستمع إليهم ويجيب على أسئلتهم، حتى يعني إن بعضهم كان يأتيه بأمور دقيقة تتعلق بأحوال النفس والشهوات والحياة، فيجد عنده صلى الله عليه وسلم صدرا رحبا وتوجيها كريما. ومن ذلك قصة الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الإنسان برقة، فلم يطرده ولم يعنفه، وإنما حاوره وسأله: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ وذلك الرجل يقول لا، ثم دعا له صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه، فخرج ذلك الشاب وقد تغير موقفه. وهذه القصة أيها المستمعون والمستمعات، هذه القصة تقدم نموذجا تربويا عظيما من أن المخطئ لا يعالج دائما بالصراخ، وإنما قد يحتاج إلى أن يفهم وأن يحاور وأن يستخرج الخير الكامن في نفسه.
1: نعم.
0: كذلك من أعظم النماذج أخي العزيز، من أعظم النماذج كذلك في ذلك أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش وكان في سن الشباب، وفي الجيش من هو أكبر منه سنا ومن هو أسبق منه تجربة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينظر إلى الشباب باعتبارهم قليلي الخبرة فحسب، بل كان يبحث عن الكفاءة والأمانة والقدرة، فإذا وجدها منح الشاب الثقة والمسؤولية. وأما أخي العزيز عن السؤال الثاني الذي تضمن هذا السؤال، وهي عن أبرز الأساليب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في تمكينهم، فمن خلال استقراء السيرة النبوية يمكن القول بأن تمكين الشباب في المنهج النبوي لم يكن مجرد تشجيع معنوي، بل كان تمكينا حقيقيا قائما على الثقة والتكليف والتدريب وإتاحة الفرصة. ومن أبرز هذه الأساليب منحهم الثقة والاعتراف بقدراتهم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما يملكه الشاب من استعدادات ومواهب لا إلى صغر سنه، كما بينا ذلك في الكلام عن الصحابي أسامة بن زيد. كذلك لم يكن تمكين الشباب عند النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نظريا، بل كان يمنحهم مهاما ذات أثر. ومن ذلك إرسال مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه إلى المدينة معلما وداعيا، فكان مسؤولا عن نشر الإسلام وعن تعليم من أسلم. كذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرف هؤلاء الشباب في صناعة القرار والعمل العام. فقد كان صلى الله عليه وسلم يفتح المجال للشباب ليكونوا جزءا من المجتمع الفاعل، فلا يحصروا أدوارهم في التلقي والاستماع، وإنما يجعلهم مشاركين في بناء الأمة المسلمة. فالتمكين النبوي إذن لم يكن إلقاء للشاب في المسؤولية دون إعداد، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يربي ويعلم ويوجه ثم يمنح المسؤولية. ومن ذلك تربيته لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وتعليمه أصولا إيمانية عظيمة في سن مبكرة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم يعني مساحة من المبادرة. فالتمكين الحقيقي يقتضي أن يسمح للشاب بأن يفكر وأن يقترح ويتحمل نتيجة عمله، لا أن يبقى دائما منفذا لتوجيهات الأكبر منه. وهذا يربي فيه الاستقلالية والثقة بالنفس، ويربي فيه يعني روح المبادرة. كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحاور معهم ويحترم عقولهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى أسئلتهم ويناقشهم ويعالج مشكلاتهم بالحوار والإقناع. وهذا ما يجعل الشاب يشعر بأن عقله له محل تقدير، وأن يعني مشاركته الفكرية ذات قيمة عنده صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم
0: كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في الشاب معنى أنه ليس مجرد فرد في المجتمع، بل يعني كان يغرس في نفسه بأنه إنسان يحمل أمانة ودورا ورسالة. وهذا من أقوى صور التمكين، لأن هذا الشاب يعني إذا آمن بقيمة دوره أصبح أكثر استعدادا للعطاء والتضحية والإنتاج.
1: نعم نعم،
0: إلى غير ذلك. نعم
1: صحيح دكتور جمعة. وبالفعل كيفما يروى أو يقال أن معظم الرعيل الأول من الشباب الصغار حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تذكر من الأسماء علي بن أبي طالب، أبو عبيدة، عبد الله بن مسعود، الأرقم بن أبي الأرقم، ومعاذ جبل وغيرهم. وهذا اللي يمكن المقولة الشهيرة اللي ألقاها أبو حمزة الشاري المختار بن عوف الأزدي حين قال: وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شباب؟ هذا تأكيد أنه كان هناك اهتمام خاص من النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الشباب. دعني أبحث معك وأستفيد من خبرتك دكتور جمعة. نتكلم ولو قليلا عن طبيعة الأدوار والمسؤوليات الحقيقية اللي أسندها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشباب في نشر الدعوة الإسلامية.
0: نعم، ما تفضلت به الآن هي يعني تعد نقطة جوهرية في المنهج النبوي في تمكين الشباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بتربيتهم وتعليمهم، بل نقلهم من مرحلة التلقي إلى تحمل المسؤولية الفعلية في تبليغ الرسالة وبناء المجتمع الإسلامي. ومن أبرز الأدوار والمسؤوليات التي أسندها صلى الله عليه وسلم إلى الشباب أولا التعليم والدعوة إلى الإسلام. ومن أبرز هذه النماذج مصعب بن عمير رضي الله عنه، فقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة قبل الهجرة ليعلم الناس القرآن وليفقههم في الدين وليدعوهم إلى الإسلام. وكان عمله ذا أثر بالغ في انتشار الإسلام في المدينة المنورة، حتى مهد لدخول أعداد كبيرة من أهلها في الإسلام. وهذا نموذج واضح على أن الشاب عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد متلق للعلم، بل كان حاملا للعلم ومعلما وداعية. كذلك من أبرز الأدوار والمسؤوليات تعليم القرآن الكريم، فقد كان الشباب الذين تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يتحولون إلى معلمين لغيرهم، فينقلون ما تعلموه إلى الناس. ومن أشهر هذه النماذج معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقد عرف بالعلم والفقه، وكان من اعتمد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والدعوة. كما أنه بعث معاذا إلى اليمن يمثل صورة متقدمة من التمكين العلمي والدعوي، إذ أسندت إليه مهمة تعليم الناس ودعوتهم وإرشادهم. كذلك من يعني أبرز هذه الأدوار والمسؤوليات القيام بمهمة الدعوة خارج المدينة، فلم يحصر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب في البيئة المحلية، وإنما أرسل بعضهم إلى مناطق أخرى ليقوموا بالتعليم والدعوة. ومن أبرز هذه الأمثلة معاذ بن جبل أبو موسى الأشعري، عندما يعني بعثهما إلى اليمن ووجههما صلى الله عليه وسلم إلى التيسير وإلى التبشير وحسن التعامل مع الناس. كذلك من أعظم هذه يعني الأدوار والمسؤوليات كذلك القيادة وتحمل المسؤولية. فمن أعظم صور التمكين النبوي أنه ولى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قيادة الجيش، وقد كان أسامة شابا، ومع ذلك أسند إليه النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية عسكرية كبيرة. وبالطبع في الجيش هنالك عدد من كبار الصحابة، وهذه الحادثة تؤكد أن الشباب كانوا قادرين صحيح. على الوصول إلى مواقع القيادة متى ما توفرت فيهم الكفاءة والأمانة والقدرة. كذلك أنه عليه الصلاة والسلام اعتمد على عدد من الشباب في الكتابة والمراسلات وحفظ المعلومات ونقل الرسائل، وهي مسؤوليات كانت يعني بالغة الأهمية في مجتمع لم تكن فيه وسائل الاتصال الحديثة صحيح. وكان من هؤلاء زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقد كان شابا من الذين برزوا في الكتابة والتعلم، ثم أصبح من كتاب الوحي وتعلم للغات أخرى لحاجة الدعوة إلى ذلك. وهذا يكشف عن جانب مهم من التمكين، وهو اكتشاف المهارات المتخصصة وتسخيرها لخدمة هذه الدعوة. كذلك أخي العزيز، من بين هذه المبادرات المشاركة في الجهاد والدفاع عن المجتمع، فقد شارك الشباب في ميادين الدفاع عن الإسلام، ولم تكن مشاركتهم هامشية، بل كان بعضهم أصحاب أدوار مؤثرة. ومن هذه النماذج المشهورة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، الذي كان شابا حين قام بأدوار مهمة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن الدعوة. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الشاب على أن نصرة الدين ليست بالكلام فقط، وإنما تكون كذلك بالبذل والتضحية وتحمل المسؤولية إلى غير ذلك مما يعني ذكره أهل العلم في مصنفاتهم.
1: نعم. صحيح. دكتور جمعة، أستفيد أيضا من وجودك معنا. هناك جملة ومجموعة كبيرة من الشباب الآن في حال سماع لنا خلال هذه الدقائق، خبرنا عن الدروس اللي يمكن للشباب العماني المعاصر أنهم يستخلصوها من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم، استفادة بهذه الذكرى، لأنها يعني من غير المناسب أن تأتي هذه الذكرى، ذكرى المولد النبوي، وتمر مرور الكرام. لابد من التأمل، التأني، واستخلاص العبر بالطريقة التي كان صلى الله عليه وسلم يتعامل بها.
0: نعم، يعني من أجمل ما يظهر في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بتربية الشباب على الإيمان والعلم، وإنما نقلهم إلى ميدان القيادة والتعليم والدعوة، فكانوا في حياته صلى الله عليه وسلم يعني قادة ومعلمين. وقد ذكرنا فيما سبق يعني بعض هؤلاء النماذج مثل أسامة بن زيد كان نموذجا للتمكين القيادي، ومصعب بن عمير كان معلما وشابا وداعية، ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب، وكذلك عبد الله بن عباس من غلام إلى عالم. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صغير السن، ومع ذلك اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم بتربيته وتعليمه. ومن ذلك قوله له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر يعني ما ذكره عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه التربية المبكرة أساسا لشخصية علمية أصبحت بعد ذلك من أئمة التفسير والفقه. وهذا يوضح أن تمكين الشباب يبدأ أحيانا من بناء العقل والشخصية في سن مبكرة،
1: هي الأساس.
0: تتطور هذه التربية إلى قيادة علمية للأمة. وكذلك من هؤلاء يعني الشباب كذلك عتاب بن أسيد رضي الله عنه. هذا الشاب كان مسؤولا عن مكة، فبعد فتح مكة ولى النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة، وكان شابا وأسند إليه مسؤولية إدارة بلد عظيم مع وجود كبار من الصحابة. وهذا من أقوى الأمثلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الشباب في مواقع المسؤولية العامة إذا رأى فيهم أهلية. كذلك من هذه النماذج عمرو بن حزام رضي الله عنه. عمرو بن حزام هذا شاب يعني ورلاه النبي صلى الله عليه وسلم مهمة تعليمية وإدارية، فكان عمرو بن حزام من الشباب الذين استخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم في مهام متعددة، ومن ذلك بعثه إلى اليمن حيث أسند إليه مسؤوليات التعليم والإدارة، وكتب له كتابا يتضمن أحكاما شرعية. الخلاصة من هذا أنه إذا جمعنا هذه النماذج وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكن هؤلاء الشباب في مجالات متعددة، وهي باختصار: أسامة بن زيد القيادة العسكرية، مصعب بن عمير الدعوة والتعليم، معاذ بن جبل العلم والفقه والدعوة، زيد بن ثابت الكتابة واللغات والتوثيق، عتاب بن أسيد القيادة والإدارة، عبد الله بن عباس العلم والتفسير، علي بن أبي طالب الشجاعة والقيادة ونصرة الدعوة، عمرو بن حزام التعليم والإدارة والدعوة. والدلالة التربوية العميقة لهذه النماذج أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يكتمل نضج الشباب ليمنحهم المسؤولية، بل كان يمنحهم المسؤولية المناسبة فينضجون من خلالها. نعم،
1: فادك الله دكتور عبد الله كما فتنا، وإن شاء الله هذه المناسبة تنعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات، ويستطيع أبنائنا وبناتنا الشباب هكذا أن يتخذوا كل هذه الأفكار كقدوة لهم تعينهم في حياتهم إن شاء الله. يبقى أن نشكرك الدكتور جمعة بن خلفان بن صالح البطراني، موجه ديني أول بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حدثتنا حديثا مستفيضا واستفدنا من حول عن تمكين النبي محمد صلى الله عليه وسلم للشباب ونموذجه في القيادة والرسالة بتفصيل جد رائع. نشكرك عليه الدكتور جمعة، بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
1: أحسنت.
0: جزاك
1: الله
0: خير.
1: شكرا لك. الله يسلمك. نهارك سعيد.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. إذن أيها الأصدقاء، هكذا حاولنا في حدود المحاولة أن نحتفي الاحتفاء المطلوب بهذه المناسبة الطيبة، نحاول هكذا أن نكون أيضا صدى للمناسبات، ولا تمر هكذا مناسبات مرور الكرام. فعلا احنا بحاجة أن نتأمل فيها ونستفيد من الدروس والعبر والمحتوى. الله يسعدكم دنيا وآخرة، الرحلة لا زالت مستمرة، ونعود إلى رسائلكم بعد قليل وفقراتنا المتبقية.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أهلا بكم أيها الأصدقاء في الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج في هذه الرحلة الصباحية، على أمل أن تتجدد هذه الرحلة في صبيحة الغد الأربعاء بإذن الله تعالى. عزيزي المستمع، لماذا لا نستطيع النوم من دون بطارية حتى في الصيف؟ نعم، في ليلة صيفية حارة قد يضبط أحدهم مكيف الهواء على درجة منخفضة ثم يسحب البطانية فوق جسده، أو يكتفي بتغطية ساق واحدة على الأقل، وكأن النوم لا يكتمل من دون وجود حاجز يفصله عن الغرفة. يبدو المشهد متناقضا، صحيح؟ نعم، فإذا كان الجسم يشعر بالحرارة فلماذا يبحث في الوقت نفسه عن غطاء؟
2: أنا ما أعرف أقول على طول.
3: مجرد سؤال في صباح الياسمين.
1: نعم، هو مجرد سؤال في صباح الياسمين، والإجابة تأتي هكذا: لا يتعلق الأمر دائما بالشعور بالبرد يا أصدقاء، ولا يعني أن الشخص يعاني اضطرابا نفسيا. الحاجة إلى البطانية عند النوم يمكن تفسيرها من خلال تداخل آليات تنظيم حرارة الجسم مع العادات المكتسبة والإحساس الجسدي بالأمان، ومع تكرار استخدامها لسنوات قد تتحول البطانية إلى جزء من الطقوس التي يتعرف من خلالها الدماغ إلى أن وقت النوم قد حان. حسناً، كيف يستعد الجسم للنوم؟
4: نفسي أنام.
1: الجسم لا يدخل في النوم بمجرد إغلاق العينين، هذا صحيح، بل تسبقه تغييرات فسيولوجية تنظمها الساعة البيولوجية، وقبل موعد النوم بنحو ساعتين تبدأ درجة حرارة الجسم الداخلية في الانخفاض تدريجيا بالتزامن مع زيادة تدفق الدم نحو الجلد والأطراف. هذا الأمر يساعد الجسم على التخلص من حرارته الداخلية، وتوضح مراجعة علمية عن العلاقة بين النوم وتنظيم الحرارة أن تغير حرارة الجلد والجسم يرتبط ببداية النوم واستمراره.
2: صدق يا خالي أني تعبان من أمس.
5: شو فيك؟
2: ما يعني النوم.
5: ليش؟
2: نايم الظهر كله.
1: أيضا البيئة الجديدة، بيئة الحرارة الشديدة للحرارة أو شديدة البرودة، قد تزيد من الاستيقاظ وتقلل بعض مراحل النوم العميق وحركة العين السريعة. إيش دخل البطانية في كل هذا؟ البطانية لا تعمل فقط على تدفئة الجسم كله، بل تكون حول الجلد بيئة صغيرة مستقرة نسبيا تحميه من تقلبات حرارة الغرفة وحركة الهواء. الدفء قد يساعد الدفء المعتدل للجلد، لا سيما في اليدين والقدمين، على انتقال الحرارة من مركز الجسم إلى الأطراف، بما يتوافق مع الانخفاض الطبيعي في الحرارة الداخلية عند الاستعداد للنوم. في ناس على فكرة ما تعرف تنام إلا إذا كانت متلحفة من ساسة لرسة. هنا يتضح سر التناقض الظاهري، يعني الأجواء حارة رغم هذا البطانية أو أي شيء كذي موجود على جسم الإنسان. هنا يتضح سر التناقض الظاهري، قد يحتاج الجسم إلى أن يظل الجلد دافئا نسبيا بينما تنخفض حرارته الداخلية، ولهذا قد يجد الشخص غرفة باردة وغطاء خفيف أكثر راحة من غرفة حارة من دون غطاء. ماذا يقول علم النفس السلوكي؟ من منظور علم النفس السلوكي، يرتبط النوم بمجموعة من الإشارات المتكررة، منها تخيل السرير، إطفاء الأنوار.
3: في صباح الياسمين.
1: نعم، من منظور علم النفس السلوكي يرتبط النوم بمجموعة من الإشارات المتكررة: السرير، إطفاء الأنوار، وضعية الجسم، الوسادة، ملمس الملاءة والبطانية. ومع تكرار التسلسل نفسه كل ليلة يتعلم الدماغ الربط بين هذه العناصر والاسترخاء والدخول في النوم. يعني إذا جزء من هذه الأشياء المتكررة ناقص تبدو المسألة يعني غير مكتملة. تقوم بعض الأساليب السلوكية المستخدمة في علاج الأرق على المبدأ نفسه، إذ تحاول تقوية ارتباط السرير بالنوم بدلا من ربطه باليقظة والقلق ومحاولات النوم الفاشلة. والله في ناس يناموا على الكنبة. تشير مراجعة للتدخلات السلوكية الخاصة بالأرق إلى أهمية الإشارات البيئية والعادات المتكررة في تشكيل استجابة الدم للنوم. بالمناسبة في ناس ما ترتاح تنام إلا في الهواء الطلق، كثيرين يعني، وخصوصا محبي الرحلات. يعني مثلا الرحلات إلى الصحارى وهذا يفرش له حبتين لك خالد، ويعني يتعوذ من إبليس ويسمي بالرحمن وينام يلا.

الثامنة وستة وخمسين دقيقة وصلنا للنهاية والأصدقاء إن شاء الله كذا نكون قد وفقنا في طرح اليوم بمجموعة الفقرات المنوعة التي هكذا فردناها وإياكم في هذه المساحة الأثيرية المتاحة لنا. في الغد إن شاء الله نبدأ رحلة جديدة بتوفيق الله وتيسيره، نتمنى أن تكونوا معنا كيفما أنتم دائما، لأننا بالضرورة لزاما نكون معكم بأمر الله، بأمر الله تعالى. إذن تبقى التحية والسلام تقبلوها مني أحمد بن درويش الحمداني، الزميل سالم بن ضحي صريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي. دمتم على خير، تذكروا إن راحت اليوم باكر يعني. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يصدر عفوا ساميا خاصا عن عدد من نزلاء السجن بمناسبة المولد النبوي الشريف. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يرعى قراءة السيرة النبوية الشريفة. واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، وطهران تؤكد صمودها أمام الضغوط الأمريكية. استشهاد فلسطينيين اثنين وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. تواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مساعدات جديدة لكييف بأكثر من 6 مليارات يورو. واشنطن ترفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من كندا إلى 50% بعد تعثر المفاوضات التجارية بين البلدين. 239 مليون ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي في مدينة سمائل الصناعية. هكذا مستمعينا الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان عناوين الأخبار.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان
1: مستمرون كما ينبغي.
0: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شايتاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: عشت عشت. يا سلام يا سلام.
1: الآن في كل آن إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معا لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. اللي يستمعوا لهذه الحلقة، أنا قبل لا أبدأ أسجلها كنت أقول لي إنسانة عزيزة جدا، كنت أقولها أن هذه الحلقة من الحلقات أو من المواضيع اللي تهم أسر كثير جدا، وهذا الموضوع صاير من المواضيع اللي يثار كثير في الفترة الأخيرة، وهو حق لي للأهالي، اللي هو التواصل بين الآباء والمراهقين أو كيف نتعامل مع المراهقين. فأرجوكم إذا تعرفوا شخص محتاج هذه الحلقة رسلوا له مسج الحين وطلبوا منه يتابعها بسرعة. تواصل بين الآباء والمراهقين. الأسرة في مرحلة المراهقة تمر باختبار حقيقي للتواصل. تذكروا لما دائما أنا أقولكم، اللي متابعني يسمعها دائما هذه الكلمة، أن الأهالي أقولهم دائما بعد ما يخلص ابنهم أو بنتهم من مرحلة المراهقة إن الحمد لله على السلامة. أنا أعرف أن في حديث يقول يعني أو في أحاديث إن لا والله ما في مرحلة مراهقة، سموها ما شئتم، أنا ما عندي مشكلة في التسمية. ما هو حتى الرسول كان يناديهم يا غلام، إن في مرحلة ما، إن في يعني تعامل معين معهم في هذه المرحلة، فأنا ما عندي مشكلة في التسمية، سموها ما شئتم، تريدوا تسموها مراهقين أو لا، لأن يعني نعم في حديث إن لا ما في مراهقين الحين، ولكن هو الفكرة وحدة والفئة وحدة. المراهق لما يصل لهذه المرحلة إن كان بنت أو ولد دائما يبحث عن ذاته، دائما يحس بحاجة شديدة للاستقلال، بينما الآباء متعودين عليه في مرحلة الطفولة المبكرة ومتوسطة ولا زالوا متمسكين بنفس النهج في التعامل معه وبدورهم في الحماية والتوجيه. هنا يأتي الصدام بين الطرفين، هنا يأتي هذا الصدمة بين الرغبة في القرب، يعني أنا أريدكم قريبين مني بس أنا أيضا محتاج إلى مساحة، وتتشكل هالفجوة الكبيرة وتبدي تكبر في التواصل. وإذا توسعت هذه الفجوة بيغيب الفهم وبيضيق الصدر، والحوار هنا بيستبدل بالأوامر فقط. فمن الجيد ننتبه على هذا الأمر. حقيقة موضوع المراهقين موضوع يعني أنا عارفة أنه يهم كثيرين، لأن الأغلب يقول أنا ابني تغير ابني تغير ابني تغير. يا جماعة الخير، سيدنا الخضر يسأل سيدنا موسى في كتاب الله العزيز، وكيف تصبر في سورة الكهف، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. كيف تقدر تصبر على شيء أنت ما فاهمنه، مع أن سيدنا موسى نبي، ولكن هو فاهم أن إحنا كبشر صعبة نتعامل مع أمر ما فاهمينه. علشان كده خصصت لكم هذه الحلقة، بإذن الله بعد الفهم وبعد ما تفهموها بيكون سهل عليكم تتعاملوا إن شاء الله تعالى فيها. التعامل مع المراهق، أول شيء لازم إحنا نفهم هذه المراهقة وهذه المرحلة. الأمر اللي إحنا لازم نفهمه وضروري نفهمه يا جماعة الخير، الهرمونات اللي تصيب الإبن في هذه المرحلة، في هذه المرحلة مرحلة المراهقة، اللي هي يعني احنا كاستيميشن كتقريبي محطينها من سن 12 سنة، ممكن تتقدم ممكن تتأخر، ولكن في هذه المرحلة يصير في اضطرابات هرمونية ما طبيعية. ما هو كيف الرجل يصبح رجل والمرأة تصبح مرأة؟ كيف الرجل يختار هالتوجه والمرأة تختار هالتوجه؟ كيف الرجل تصير فيه تغيرات في صوته وفي كثير من الـ الأعراض عنده، يعني تختلف أنه هو خلاص انتقل لمرحلة الرجولة، والبنت تصيبها أيضا نفس الوضع تنتقل لهذه مرحلة الأنوثة. في أمور في اختلال هرموني كبير يصير معهم، أنا والله أشفق عليهم في كثير من الأحيان. هم ليسوا هم دائما أقول لهالكلمة، هم ليسوا هم في هذه المرحلة، نتفهمهم. أول ما نتعامل معاهم بحزم، أنا دائما أقول شوفوا إذا تريد ابنك تخسر عنده أسهل خلطة علشان تخسر ابنك عنده، أنت الخاسر الأول بتكون، أنت الخاسر، لأن الابن في هذه المرحلة ما يعي كثير من الأمور المنطقية اللي إحنا نتحدث فيها. عندهم اختلال هرمونات كبيرة تحصل في أجسادهم، وهذا الأمر إحنا ما ممكن نتجاوز عنه. يعني لبعض الأشخاص أنا أقولهم عذروني، ما ممكن نتجاوز عن مرحلة المراهقة ونقول إنها ما موجودة. في سلوك معين، في أفكار معينة، في اضطرابات معينة تحصل معاهم. إحنا ما نريد، أنا ما جالسة يا جماعة الخير أقولكم إن مرحلة المراهقة مشكلة، لا، إحنا هذا الفهم ببسط لنا كيف نتعامل معاهم، بقرب وجهات النظر. أوكي إذا طفلي يمر من هذه المرحلة، قبل فترة بسيطة بنت عمرها 21 سنة الله يذكرها بالخير، أوجه لها كل تحية إذا سمعت هالكلمتين اليوم، كانت تقول لي أستاذة أنا للحين مستغربة كيف أهلي ما طردوني من البيت. قلت لها ليش، هي طالبة جامعية، قلت لها ليش، فتقول لي يعني من الشيء اللي عملت فيهم أنا في المراهقة، أنا من الأمر اللي عملت فيهم أنا كيف ما انطردت. فهم مش هم مش أشخاص، لأن يمروا بتغييرات كبيرة في هذه المرحلة. والله التفهم هو اللي يبصلكم لبر الأمان فيما يخصهم.
0: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
1: سألتني إحدى النساء كم مرة أسامح والدي، قلت لها كم مرة غلط، قالت 50، قلت لها سامحي 50، كم مرة ابني غلط، كم مرة أسامحه، غلط 20، بتسامحي 20. أبنائكم بزينهم بشينهم لكم، فأرجوكم ابنك إذا بتفقده ووالدك إذا بتفقديه عندي هنا أنتوا اللي أعقل، هنا مطلوب منكم احتواء، يعني بتسامحوهم وبتستغفروا لهم، شو يعني؟ يعني بتدعوا لهم بالخير وبتشاوروهم في الأمر، شو يعني؟ يعني بتناقشوهم في الحدث اللي صار أو في الخطأ اللي صار. إحنا شو اللي يصير اليوم؟ خلونا اختصر لكم اللي يصير اليوم، إن إحنا أسهل شيء عندنا الأوامر، أسهل شيء عندنا الأوامر، أسهل شيء عندنا الضرب، وهذا الضرب أنا بخصص له حلقة كاملة تابعوها في قادم الوقت. وأسهل شيء عندنا أني أنا أعاقب. كم من ولي اليوم، ولي أمر، ما في يوم من الأيام جلس مع ولده، ما في يوم من الأيام حاور علشان غلط، أول ما يغلط على طول عقاب، أول ما يغلط على طول عقاب. أنا أقول إن ما في أفضل من منهج الله سبحانه وتعالى كيف إحنا نتعامل مع هؤلاء المراهقين، لأن أبنائكم ما حد بيكون أحرص عليكم أنتو منهم. فأنا متأكدة إنكم علشان كذا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير جالسين تبحثوا عن أفضل وسيلة أو أفضل طريقة في التعامل معهم، وهذا الأمر تؤجروا عليه أمر، يعني أجر كبير حقيقة وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى وعوض الله طيب فيه. فأكون هادي في تعاملي، أتفهم هذه المرحلة، أعرف شو الأشياء اللي يمروا فيها، أعرف التغيرات اللي تصير معاهم، أعرف أنت ابني مش ابني في هذه المرحلة، ابني محتاج احتواء، ابني محتاج أني أنا أتغافل عن كثير. نعم أوجه وأراقب وأكون يعني قريب منه وأكون قريب من المشهد، وهنا مش دعوة للإهمال أبدا، على العكس تماما، لأن الاحتواء دوره أقوى، الاحتواء دوره أقوى. ولكن أنا اللي أقوله هنا إن نبني نغير نظرتنا في التعامل مع المراهق. الشدة هذه الله سبحانه وتعالى اختصرها لنا وقال لو كنت فظا غليظ القلب بينفضوا من حولكم، يا يا يا يا, يا أولياء الأمور اللي تسمعون الحين، بينفضوا من حولكم إذا كنتم غلظاء القلب، تفهموهم احتوهم، فجوة التواصل لا تكبروها بينكم وبين المراهقين عندكم في البيت، فجوة التواصل هي مش قدر محتوم إن لازم كل واحد عنده مراهق يعني عنده مشكلة، لا أبدا، ممكن تضيقوها. كيف تضيق؟ بالحوار، بالصبر، بالاحترام، احترم هذا الاختلاف. المراهق ما يطلب للعلم آباء مثاليين أبدا أبدا، لأن تجيني كثير أسئلة يقولوا ابني يريد أم مثالية وأب، هم ما يريدوا أب مثالي وأم مثالية، هم يريدوا آباء يفهموهم يسمعوهم، هم آمنين في بيتهم مطمئنين. لما يتحول البيت إلى مساحة حوار مش محكمة أحكام طول الوقت، أنت عليك عقوبة وأنت تنفذ الحكم اللي صدر عليك. لما يشعر المراهق أن رأيه محترم حتى ولم ما خضيت فيه، حتى ولم لم يؤخذ برأيك، ولكن في رأي، وهذا الرأي يحترم، وهذا الرأي يناقش، نكون هنا اختصرنا على نفسنا وأغلقنا أكبر فجوة ممكن تصير فيهم، وفتحنا باب للثقة بيننا. هكذا بتكون فهمت أفضل طريقة كيف أنا أتعامل مع هؤلاء النشأ وهذا المراهق اللي عندي في البيت. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم أيام هانئة مطمئنة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وإن شاء الله بنلتقي في حلقة مهمة أخرى بإذن الله.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حمد.

صباح الخير جميعا، كيف الحال؟ عساكم بخير، أسعد الله أوقاتكم كل خير مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مسك النهار. راح نكون معاكم إن شاء الله ساعة كاملة من الساعة 11 إلى الساعة 12 بتوقيت سلطنة عمان، ندردش وياكم من خلال مواضيع تلامس حياتنا اليومية، وكذلك نسمع لآرائكم نتناقش فيها. خليكم دائما قريبين من إذاعة الشباب ومن هذه المساحة المفتوحة للنقاش والحوار في برنامج مسك النهار. نرحب بالجميع، نرحب بكل المتابعين وبأصدقاء مسك النهار، نصبح عليكم بالخير وحياكم الله معانا. إن شاء الله اليوم نهاركم يحمل طاقة إيجابية، ابتسامة، سعادة دائمة على وجوهكم وين ما كنتم متجهين. اللي متجه لتخليص المعاملات، اللي رايح يخلص كثير من الأمور الشخصية أو الأمور الخدمية في المؤسسات والقطاعات بشكل عام في جميع محافظات ولايات السلطنة، وهو في طريقه الآن. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله يكون نهارك كذا متفائل فيه، مبتسم، سعيد. هلا هلا هلا هلا، خليك مبتسم، هلا هلا على نفسك. عارف ان الجو حار، لكن اكيد الجو يكون ممتع برفقة الاصدقاء، وخاصة برفقة اصدقاء مسك النهار واذاعة الشباب. هذه تحية من فريق العمل، اللي نوجه اجمل التحايا، واللي نتمنى دائما الخير والسعادة لكم. معكم الزميل جلال خويطري في غرفة التحكم، يتمنى لكم نهار سعيد باذن الله. تحية مني عبر ناقل صوت، انا اخوكم عدنان الميمني، في الإشراف العام الأستاذ خالد الحجري، الإعداد لطالب بن علي المحروقي، ونرحب فيكم وحياكم الله معنا.

حياكم الله مستمعينا، سعيدين جدا اكيد بتواصلكم في مسك النهار لهذا اليوم. نرحب بكم. سلطنة عمان ايضا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف. احتفلت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1448 للهجرة بولاية طاقة بمحافظة ظفار. رعى هذا الحفل الذي أقيم بجامع الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني بولاية طاقة المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس مجلس الدولة بحضور عدد من أصحاب السعادة وجمع من المواطنين والمقيمين في محافظة ظفار. أيضا من يعني أبرز العناوين اليوم اللي تم تداولها من خلال المتابعة ومن خلال أيضا جريدة عمان وكالة الأنباء العمانية، جلالة السلطان يصدر عفوا ساميا خاصا من عن عدد طبعا من نزلاء السجن. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فأصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدنيين في قضايا طبعا مختلفة. الكثير أيضا من العناوين، الكثير من التهاني، وأيضا نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد شهاب يرعى قراءة السيرة النبوية بإذن الله، نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. رعى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع قراءة السيرة النبوية الشريفة مساء اليوم بقاعة المولد بقصر العالم العام بمناسبة الذكرى الزاكية لمولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا. اليوم حلقتنا إن شاء الله سؤال الحلقة بيكون: هل نحن صادقون مع أنفسنا؟ هذا السؤال اللي نطرحه أحيانا مع أنفسنا مع الآخرين. هل أنت صادق مع نفسك؟ أحيانا ما تعرف إيش الإجابة تكون، نعم أم لا، ومتى نكون صادقين مع أنفسنا؟ هذا سؤالنا. يا ريت أيضا مشاركتكم تكون على الواتساب على 724-42-009 أو من خلال المشاركة على رقم البرنامج 24-6-9-8-1-5-1. من فقرات البرنامج اليوم عندنا أيضا إن شاء الله فقرة مسك الوطن، ورايحين نتعرف على عمارة المساجد من بناء المكان إلى الإنسان. وفي فقرة مسك الحياة لما نكذب على أنفسنا بيكون ضيفنا إن شاء الله في هذه الفقرة السيد الدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي، مدير مختص بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عضو بالجمعية العمانية لعناية القرآن الكريم. وعندنا فقرة إيش لك وإيش عليك، إيش اللي لنا وإيش اللي علينا. في هذه الفقرة بنتعرف على تفاصيل كثيرة جدا. وفي فقرة مسك الختام أنشودة منبع البهاء للمنشد محمد الوهيبي. سعيدين جدا أكيد بتواصلكم مستمعينا، نسألكم هذا السؤال، وأكيد يسعدنا تواصلكم على رقم الواتساب 724-42-009. ويسعدنا أيضا مشاركة الأصدقاء على سؤالنا، سؤال الحلقة لليوم: هل أنتوا صادقين مع أنفسكم في كل المواقف، في كل القرارات؟ أنت صادق في اتخاذ بعض القرارات ولا أحيانا تكون متردد؟ هل أنت صادق أيضا مع أبنائك في بعض الأمور ولا أحيانا

صادق معانا لما يقولنا كلام جميل، ولا أحيانا المجاملة مطلوبة على أساس أن الشخص يمكن يسير موضوع معين علينا وياخذنا في مسار آخر من مواقف الحياة، من الأحاديث اللي تجمعنا بالأشخاص. وهل نحن بالفعل عندنا ثقة زايدة أحيانا نصدق كل حد وكل يقال؟ بعض الأشخاص يعني ما شاء الله سريعي الصدق ويأمنوا في الأشخاص اللي حواليهم. هكذا هي الحياة، بس خلوكم كذا بصفاء نيتكم وسريرتكم، وأكيد الحياة جميلة بكل مواقفها. سعيدين جدا بتواصلك يا أبو ليان السعيدي في مثل هذا اليوم المبارك. أشرقت الدنيا بنور المصطفى وتنفس الكون برحمة المهتدى. لم يكن مولده صلى الله عليه وسلم مجرد حدث تاريخي عابر، بل كان ميلادا للأمة وفجرا جديدا للإنسانية يفيض بالعدل والتسامح والمحبة. كل عام وأنتم وكل الأمة الإسلامية بألف ألف خير، وإلى طاعة الله أقرب، وسنة وسنة نبينا دائما بإذن الله في طرقاتكم وحياتكم. أبو ليان السعيدي، شكرا جزيلا على هذه التهنئة لكل المستمعين في مسك النهار. سعيدين جدا بتواصلك معنا، وشكرا أيضا لأبو منصور، تحياتنا لك، يسعد ربي مسائك. تحياتي أيضا لأخي العزيز ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام ولاية المضيبي شمال الشرقية، يقول تحية صباحية لكم طاقم البرنامج، جميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء، أصدقاء الإذاعة جميعا، مع الأجواء الجميلة الطبيعية. وهذه مقتطفات من زيارتي لشاطئ الأشخرة مع الأمواج العالية ورمالها الناعمة، مع الأجواء الجميلة الطبيعية الباردة. تقدم إليكم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة المولد النبوي الشريف، ودمتم سالمين وتوصلوا بالسلام إن شاء الله لمقاصدكم أعمالكم وتحققوا كل إنجاز وأمنية في بالكم. تحياتي لكم جميعا، متابعكم ومتابع إذاعة الشباب الدائم المخلص ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام ولاية المضيبي شمال الشرقية، شاكرين لك هذا التواصل، سعيدين جدا بتواصلك معنا. هذه مجموعة من المحطات، مجموعة من الرسائل، نبدأ معكم أكيد موضوع حلقتنا، نستقبل مكالماتكم مشاركاتكم على 24698151. وإلى المحطة القادمة، فقرة مسك الوطن. لما نتكلم عن المشاريع المجتمعية أحيانا نتخيل أرقاما ومشاريع تنموية ومباني ضخمة، وأكيد خلف كل مشروع قصة، قصة ترتبط بالإنسان والمجتمع. ومن الإنجازات اللافتة في هذا الجانب، نفذت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 339 مشروع لإعادة بناء وتعمير المساجد ومدارس القرآن الكريم بتكلفة تجاوزت 32 مليون ريال عماني. بس الأرقام هنا ما مجرد رقم ولا مجرد مشروع عادي، 339 مسجدا ومدارس قرآن تعني أماكن تفتح فيها أبواب العبادة ويتعلم فيها الأطفال كتاب الله، ويلتقي فيها أهل الحي، وتبقى جزءا من ذاكرة المجتمع. وعمارة المساجد ما تقتصر على بناء الجدران، هي أيضا عمارة للإنسان والمجتمع، لأن المسجد عبارة عن التاريخ، كان تاريخه ومكانه ومكانا للعبادة والتعليم والتواصل والتكافل بين أفراد المجتمع. والجميل في مثل هذه المشاريع أنها تجمع بين المحافظة على دور المسجد في حياة الإنسان، وبين توفير بيئة مناسبة للأجيال الجديدة لتتعلم وتكبر وهي مرتبطة بقيمها ومجتمعاتها. ومع ذكرى مولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ربما أجمل ما نفعله هو أن نتذكر أن المساجد التي تعمر اليوم ليس مجرد مباني جديدة، بل هي أماكن تستمر فيها قيم جاء بها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، مثل الصلاة، العلم، الأخوة، التكافل، وخدمة الناس. وفي النهاية قد نبني مسجدا بالحجر، لكن أثره الحقيقي يبنى بالإنسان الذي يخرج منه أكثر علما وإيمانا وعطاءً.

0: السؤال اللي طرحناه اليوم على مستمعينا في مسك النهار في فقرة مسك الحياة، لما نكذب على أنفسنا، لما نقول الصدق، أول شيء يجي في بالنا إيش بالتحديد؟ يلا فكروا معاي شوي. هل لأن الإنسان اللي ما متعود إنه يكذب، لكن دائما الصدق هو أكبر من كذب كثير؟ الصدق إن كلامك يطابق الحقيقة أو الواقع، وإن أفعالك تكون متوافقة مع كلامك، يعني إذا قلت أنا أوعدك تكون فعلا ناوي توفي بالوعد وتفي بالوعد أيضا، وإذا قلت أنا آسف يكون اعتذارك حقيقي نابع من القلب، من مشاعرك ومن صدقك، مو مجرد كلمة عشان تنهي الموقف. والصدق يكون في التعامل، في الشغل، في الدراسة، في العلاقات، حتى في أبسط المواقف اليومية. بس مو لازم يكون الكذب دائما قصة كبيرة، أحيانا يكون في تفاصيل صغيرة نتعود عليها ونعتبرها عادية، مثل أنك تعطي عذرا غير حقيقي عشان تهرب من موقف معين، أو تنسب لنفسك إنجاز أنت ما سويته أصلا وهذا الإنجاز يعود لأشخاص آخرين، أو تقول للشخص كل شيء تمام، كل شيء تمام يا فلان، وانت تعرف ان الموضوع مو تمام ابدا. والاجمل ان الصدق مو بس مع الناس، حتى احيانا نحن محتاجين هذا الصدق مع انفسنا. احيانا نكون صادقين مع كل الناس الا مع انفسنا، ممكن نقول احنا بخير بس ما نكون نحن بخير من داخلنا، وممكن نقول ان نحن مقتنعين بس من داخلنا اصلا ما مقتنعين بالشيء ولا بالفكرة، ولكن نضطر نمشي احيانا بعض الامور. السؤال اللي يطرح نفسه، هل احنا صادقين مع انفسنا؟ ومتى نقول لا ومتى نقول نعم؟ ولا احيانا ما نكون صادقين مع نفسنا عشان تمشي هذه الامور؟ لان الصدق مو بس انك ما تكذب على شخص ثاني، الصدق الحقيقي يبدا من الداخل، واهم شيء انك تكون قادر على قول نعم، أو أنك تعبت، أو أحاطت بك الأمور بإحباطات معينة، مواقف معينة. حاول تختار دائما الطريق الصحيح، وحاول تبتعد عن الطريق الخطأ. وأحيانا أصعب شخص ممكن نواجهه بالحقيقة هو نفسنا أو النفس اللي فينا، ونحاول نواجه هذه النفس بأمور كثيرة جدا، ونحاول نرجع لنفسنا ونكون صادقين مع نفسنا، ونبدأ نراجع كثير من الأمور، خاصة إذا حسينا بشعور نحن ما مرتاحين لأن ما صادقين مع نفسنا وما نراجع كثير من الأمور. كل هذه المواضيع تندرج تحت السؤال اللي نطرحه اليوم. سؤالنا يعني اللي نسأله بالتحديد، متى تكون صادق مع نفسك؟ وإيش الوقت اللي أنت تحتاجه أنك تكون صادق مع نفسك؟ ساعة، ساعتين، يوم كامل، تراجع أمورك، تحاول تغير مثلا هذه الصفة، هذه المشاعر اتجاه الآخرين وفي تعاملك، في أسلوبك. يعني السؤال اللي نطرحه، متى الإنسان يكون صادق مع نفسه من وجهة نظركم؟ وأكيد بيكلمنا بتفاصيل أكثر السيد الدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي، مدير مختص بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عضو بالجمعية العمانية للعناية طبعا بالقرآن الكريم، في فقرة مسك الحياة، لما نكذب على أنفسنا، وهذا السؤال بنطرحه عليه مباشرة من خلال تواصلكم أيضا مستمعينا ومتابعتكم لمسك النهار لهذا اليوم. مكملين معاكم المشوار ومكملين معاكم التواصل، سعيدين جدا بتفاعلكم معنا على رقم الواتساب 7244-2009. صباح الخير عدنان، صباح الخير جلال، أسعد الله صباحكم كل خير. أكيد الصادق مع نفسي، لأني مؤمن أن الصدق الإنسان يكون صادق مع ذاته، والصدق هي خطوة كبيرة جدا، وهي بداية الخطوات الأولى للنجاح والتطوير الشخصية. لو كذبت على غيري ممكن أخدعهم، بس لو كذبت على نفسي أكون أخدع شخصي الوحيد، وما أخدع حد ثاني غير نفسي. لازم أكون آمن بنفسي وآمن بصدقي، وطبعا أحيانا أعدي لنفسي وأهون عليها، لأن ما حد يحتاج الإنسان إلا نفسه، وقراراته ويعيش هذه المشاعر. بس بالأساس أوجه أخطائي بكل صراحة، أواجهها أمام مرآة نفسي، وبصراحة عشان نتعلم من هذه الأخطاء، وكلنا نخطأ. كل عام وانتم بخير بمناسبة المولد النبوي. أم ناصر الهادي تمسي عليكم بالخير وتصبح عليكم بالخير في نفس الوقت، وتتمنى لكم نهار سعيد. سعيدين جدا بتواصلك يا أم ناصر الهادي، إن شاء الله تكوني معنا دائما متواصلة متابعة لمحطاتنا الصباحية، برامجنا عبر أثير إذاعة الشباب FM. ضاءت بك الدنيا وعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا، عليك سلام الله في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا عليها أفضل الصلاة والسلام. كل عام وأنتم بخير مناسبة المولد النبوي. خالد بن سليمان العاصمي يصبح عليكم بالخير، يتمنى لكم صباح سعيد، ويتمنى التوفيق للجميع على 724-42-009. اتصالاتكم مشاركاتكم على 24-698-151. سعيدين جدا أكيد بتواصلكم معنا عبر أثير إذاعة الشباب في مسك النهار لهذا اليوم، مكملين معاكم إلى تمام 12 صباحا إن شاء الله، ونتمنى التوفيق للجميع. إذن نبدأ معكم مستمعينا، ننتقل لفقرة مسك الحياة، وأكيد سؤالنا لما نكذب على أنفسنا، هذا السؤال اللي نطرحه أحيانا وما نعرف إجابته، ولكن نعيش مع تفاصيل يعني كثيرة جدا، مع مشاعر كذا متلخبطة، مع أفكار تودي وتجيب، لكن السؤال بشكل يعني نحاول نتعرف على تفاصيل هذا السؤال، ونتعرف من أهل الخبرة على هذا السؤال، ليش أحيانا الإنسان يكذب على نفسه. معنا السيد الدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي، مدير مختص بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عضو بالجمعية العمانية لعناية القرآن الكريم. سعيدين جدا بتواصلك معنا عبر أثير إذاعة الشباب. صباح الخير الدكتور.
1: الله صباح الخير والنور والسرور، وأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الجميل، وبارك الله فيكم.
0: نحن سعيدين جدا أكيد بتواصلك معنا، وأكيد بنتعرف على تفاصيل كثيرة جدا حول هذا الموضوع. لما نقول الصدق مع النفس، إيش المقصود فيه فعلا، وهل يختلف عن الصدق مع الآخرين دكتور؟
1: نعم، بارك الله فيك. أحببنا قبل أن نجيب عن هذا السؤال، أولا أن نتعرف على الصدق. ما هو معنى الصدق؟ الصدق هو مطابقة الكلام والخبر للواقع والحال، وهو كما تعلمون هو نقيض الكذب. فهذه المطابقة، حيث أن يكون ذلك الكلام أو ذلك الخبر يعني واقعا وصحيحا وليس كاذبا. وطبعا الصدق معنى يعني معناه كبير وواسع ويشمل جوانب مختلفة. من ضمن ذلك الصدق يكون في القول، ويكون في الفعل، ويكون أيضا في النية. فالصدق في القول هو مطابقة اللسان لواقع الحقيقة دون زيف. أما الصدق في الفعل يكون مطابقة العمل للقول، بحيث يكون ذلك الفعل يحكي لما في الباطن، يعني الخارج والداخل يكونان متوافقان.
0: نعم.
1: وهناك أيضا الصدق في النية والعهد، ومن ضمن ذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى في قصد هذا الإنسان، وأيضا الوفاء بالوعود والعهود التي تصدر عنه.
0: نعم.
1: ومن هذا القسم أو هذا الجانب، الصدق في النية، يدخل الصدق مع النفس. لذلك يعني لابد هذا الإنسان أن يكون صادقا مع نفسه، أي في داخل نفسه. ولذلك طبعا كما تعلمون أن الصدق من الأخلاق الثانية التي دعا إليها الإسلام، ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكلمة الصدق كما أشرنا كلمة واسعة تشمل جوانب مختلفة، سواء كان ذلك الصدق مع الآخرين أو الصدق مع الذات أو الصدق مع النفس.
0: نعم
1: وطبعا تختلف، يعني يختلف الصدق مع الآخرين عن الصدق مع النفس بزوايا مختلفة. من
0: نعم
1: ضمن ذلك أن الصدق مع الآخرين هي عبارة عن علاقة خارجية كلامية أو سلوكية،
0: نعم
1: أما بالنسبة للصدق مع النفس هي علاقة داخلية، يعني بين الإنسان ونفسه، وهي طبعا وجدانية تأملية. الصدق مع الآخرين يمكن أن يقاس بكلام هذا الإنسان أو أفعاله التي تصدر منه.
0: نعم
1: أما بالنسبة للصدق من النفس يكون ب أو يقاس بمواجهة هذا الإنسان لذاته ونفسه.
0: نعم
1: كذلك أيضا الصدق مع الآخرين غالبا يكون واعيا ومقصودا، أما الصدق مع النفس نعم قد يكون مخفيا حتى على نفسه. لذلك يعني إذا يعني كما قال أعطينا خلاصة لهذا الكلام، أن الصدق مع الآخرين يعني يمكن أن يكون سهلا نسبيا، ولكن الصدق مع النفس هو الذي يحتاج إلى شجاعة داخلية، وذلك لأن يعني الإنسان هنا هو القاضي وهو المتهم معا،
0: نعم
1: فهي أمر يعني يحتاج إلى مزيد من العناية، لأنه كما قلنا أمر نفسي داخلي بين هذا الإنسان وبين نفسه.
0: نعم
1: نعم
0: واضح. هذا لما الإنسان يكون صادق مع نفسه، يعني دكتور
1: نعم
0: من خلال توضيحك لي لموضوع الصدق مع النفس. طيب لماذا أحيانا الإنسان يعرف الحقيقة عن نفسه لكن يرفض الاعتراف بهذه الحقائق أو حقيقة النفس أيضا أمام الآخرين؟
1: نعم طبعا يعني الباحثون يعني درسوا هذا الجانب وتوصلوا إلى أن الإنسان قد يكذب على نفسه، لأنه يفتقر إلى ماذا؟ يفتقر إلى القوة النفسية اللازمة لمواجهة الحقيقة والتغيير بعدها، فلذلك يلجأ إلى التملق عن هذه الحقيقة. ولذلك يعني القرآن أرشدنا إرشادا عميقا في هذا الجانب، وأن هذا الإنسان إذا أراد التغيير، أراد أن يصلح من نفسه، أولا يبدأ بالإصلاح الداخلي بين علاقته مع نفسه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى، وهذه قاعدة مهمة جدا في جانب التغيير، في جانب التنمية، في سلوك هذا الإنسان، في تصرفاته، في مسار حياته، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أولا يبدأ التغيير بنفس هذا الإنسان، بحيث أن يكون صادقا مع نفسه، لا يعني يتظاهر بغير ما هو عليه، وإنما يكون صادقا مع نفسه، وبالتالي يستطيع أن يتعرف على العيوب التي لديه والنواقص التي لديه، فيسعى إلى علاجها ويسعى إلى التغيير فيها، وبالتالي يعينه ذلك على تغيير منهج حياته بشكل عام. أما عندما يكون غير صادق مع نفسه، فهذا يترتب عليه أمور كثيرة جدا، يعني وفيها تفاصيل كثيرة نشير إلى أن هذا يسمى يعني في التوجه القرآني أن ذلك خيانة. عدم الصدق مع النفس يعتبر ماذا؟ يعتبر خيانة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى، أشار إلى ذلك بأن هذه خيانة النفس، كما قال الله سبحانه وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ما معنى تختانون يعني أنفسكم؟ أي تختانون، أي تخونونها وتظلمونها بتعريضها للمخالفة والإثم. فقد يعني يظهر غير ذلك، ولكنه في الداخل ماذا؟ يخون نفسه. وهنا يعني أيضا خيانة الأعين، الله سبحانه وتعالى يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الخيانة هنا خيانة النظر، خيانة العين، أي يعني هذه تسمى النظرة الخفية، النظرة الخفية، بحيث أنه يسترق النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، مثل الالتفات المرء أو استراقه النظر إلى العورات أو إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعلم هذه الالتفاتة. وهنا إشارة إلى جانب مهم جدا، وهي وجود ماذا؟ الرقابة الذاتية. وأيضا هذا الإنسان يغرس في نفسه الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يطلع على ظاهره فقط، وإنما يطلع على ظاهره وعلى باطنه. وهذا جانب مهم جدا في يعني الصدق مع النفس. عندما هذا الإنسان يستشعر الرقابة الإلهية، أن الله سبحانه وتعالى يعني مطلع حتى على داخلة نفسه وما يخفيه عن الآخرين، فإن ذلك يدعوه إلى ماذا؟ يدعوه إلى الصدق مع النفس، وأن يكون كما أنه يجمع الصدق مع الآخرين يجمعه إلى ذلك الصدق مع النفس، بحيث أن يكون ظاهرا وباطنا صادقا مع الله سبحانه وتعالى في مسلكه وفي أعماله.
0: جميل، واضح. السيد الدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي، مدير مختص أيضا بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عضو بالجمعية العمانية لعناية القرآن الكريم. يعني هنا السؤال اللي نطرحه، هل ممكن الإنسان يكذب على نفسه من غير ما يكون واعي بهذا الشيء، وكيف يحدث ذلك أيضا؟
1: نعم، طبعا هذا يعني يسمونه، نعم بالإمكان أن يكون هذا الإنسان يعني يكذب على نفسه، ويسمى في علم النفس الخداع الذاتي، بحيث أنه يخدع ذاته بيعني تصورات غير يعني صحيحة. دائما طبعا الإنسان يعني يريد لنفسه دائما الكمال، يصور نفسه أنه دائما يعني في مقام الصواب ومقام المقام المرموق، ولكنه في الواقع قد يكون غير ذلك. وهذا لذلك يحاول أن يعني يصور لنفسه هذه التصورات، بحيث أنه يعني يضطره ذلك إلى الكذب على النفس. ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الجانب، الله سبحانه وتعالى يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الافتراء طبعا هو الكذب، فلذلك الكذب على النفس يعني قد يحصل لهذا الإنسان، ولكن كيف يحدث ذلك؟ طبعا هناك في هذا المقام طبعا جزء من عقل هذا الإنسان يعرف الحقيقة، وهو العقل اللاواعي.
0: العقل غير واعي.
1: نعم. وهناك الجزء الآخر وهو يصدق هذه الكذبة، ويعني يدخل في ذلك طبعا العقل الواعي. والجزء الواعي يعني لا يدري ماذا أنه كذب عليه، فهذا الإنسان يحاول أن يقنع نفسه بتطورات أو أفعال أو صورة نمطية هي غير الصدق. فلذلك طبعا لابد من معالجة هذا الجانب علاجا جذريا، بحيث أن هذا الإنسان لابد من الاعتراف بالواقع، لأن ذلك يدعو كما أشرنا إلى إمكانية التغيير. أما إذا أوهم نفسه بصورة نمطية غير سوية أو غير موافقة للواقع، بالتالي لا يمكن التغيير، لأنه لم يعترف بيعني واقعه الصحيح. ولذلك هنا جانب مهم جدا كما أشرنا في جانب التغيير لهذا الإنسان، حيث أن أولا لابد أن يبدأ في التغيير من نفسه، وأن يكون صادقا مع نفسه حتى يستطيع أن يسلك مسلك التغيير والتحسين. والرقي بهذه الناس.
0: واضح، جميل. بمناسبة طيب دكتور المولد النبوي الشريف، كيف يمكن أن نربط قيمة الصدق في سيرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بحياتنا اليومية، خصوصا الصدق أيضا مع النفس؟
1: نعم، جميل جدا. طبعا الله سبحانه وتعالى من رحمته ومن فضله ومن كرمه أن أرسل إلينا أنموذجا عمليا واقعيا، وهو طبعا بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمسلمون يحتفلون في هذه الأيام واليوم بهذه الشخصية الفذة، وهي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كما قلنا هي مقام النموذج العملي التطبيقي لتشريعات وأخلاقيات هذا الدين. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نموذج عملي تربوي، لأجل ماذا؟ لأجل غرس هذه القيم ومبادئ هذا الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى من ضمن المزايا التي أرشد إليها لهذه الشخصية الفذة، وهي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، السمو في الخلق. ولذلك الله تعالى يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن ضمن هذه الأخلاقيات الصدق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا منذ صغره، وقبل أن يبعث، بالصدق والأمان. وهذه جانب مهم جدا في شخصية الإنسان، حتى يكون مصدقا في أقواله وما يدعو إليه، لا بد أن يكون صادقا مع نفسه وصادقا مع غيره. لذلك كان يلقب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بالصادق الأمين.
0: نعم.
1: وهكذا يعني كان صادقا مع الصغير ومع الكبير، ولذلك هذا أعطى دعوته القوة. وهذا من ضمن الجوانب المهمة لحياة هذا الإنسان، أن يكون صادقا مع نفسه.
0: نعم.
1: وأن لذلك الله سبحانه وتعالى يقول كما أشرنا في الآية: وكونوا مع الصادقين.
0: نعم.
1: هذا الإنسان عندما يكون في صحبة الصادقين أيضا يطلع على هذه النماذج يعني السامية في أخلاقها، وصادقة مع نفسها ومع الآخرين، بالتالي يعين هذا الإنسان، هذه البيئة تعينه على الصدق في أقواله وأفعاله ومسار حياته بشكل عام. ولذلك يعني هذا يدعونا إلى ماذا؟ يدعونا إلى السؤال: كيف نطبق هذا اليوم مع من في حياتنا؟ هذا يعني يرجع ذلك إلى ماذا؟ أولا أن كما قلت أن يصحب الصادقين، ممن يتوخى فيهم الأمانة والصدق، لأن ذلك يعينه على ماذا؟ يعينه على التخلق بأخلاقه من يصاحب.
0: نعم.
1: وكذلك أيضا أن يطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وأخلاقه بشكل عام.
0: نعم.
1: وذلك ليعينه على تحري الصدق ومعالجة نفسه شيئا فشيئا، يعني. وهذا مما كما أسرنا إلى جانب التغيير، هذا تغيير هذا الإنسان وتغيير مسلكه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يتدرب عندما يرى حوادث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان صادقا مع ربه، وصادقا مع الآخرين، وصادقا أولا مع نفسه، بالتالي هذا يعينه على تغيير حياته ليتسير وفق ما يرضى الله سبحانه وتعالى، سواء ذلك في سريرته وعلانيته. وهذا يعني جانب مهم جدا، خاصة الآن في يعني كما قال تغير نمط الحياة وانتشار أمور كثيرة جدا تدعو هذا الإنسان إلى يعني البعد عن الصدق. وهذا جانب مهم جدا في حياته المسلم اليوم، عليه أن يبدأ مع نفسه، ويعني يعينه على ذلك يعني كما قلت الاطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ومسلكه، يعينه ذلك على التغيير من نفسه.
0: نعم، واضح. سعيد جدا أكيد بتواصلك في نهار هذا اليوم السيد الدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي، مدير مختص بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عضو بالجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم. شاكر لك هذا التواصل والتوضيح، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا، بارك الله فيكم، ونشكركم على هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا اليوم المبارك، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم وفي متعكم.
0: الله يحفظك، شكرا جزيلا. في النهاية نقدر نخدع الناس لفترة، ونقدر نضحك ونحن متعبين، ونقول لنا نحن بخير ونحن لسنا كذلك، لكن أصعب شخص ممكن نخدعه هو أنفسنا. الصدق مع النفس ما يعني أنك تكون كامل، يعني أنك تكون واضحا مع نفسك. ومع ذكرى مولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، يمكن أن يكون أجمل شيء ناخذه من قيمة الصدق أن نبدأ بأنفسنا وصادقين مع أنفسنا قبل ما نسأل هل الناس صادقين معانا؟ نسأل نفسنا هل نحن صادقون مع أنفسنا؟ هذا السؤال لازم تطرحه على نفسك. ونروح إلى فقرة جديدة في مسك النهار لهذا اليوم.

أحيانا في كلمات لما نسمعها ما نحتاج نشرحها كثير لأنها توصل للقلب على طول، ومن بين الأناشيد اللي تحمل هذا الإحساس أنشودة منبع البهاء للمنشد محمد الوهيبي. اسم الأنشودة بحد ذاتها تفتح لنا باب للتأمل، لما نتذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام نتذكر أن سيرته ما كانت بس أحداث مرت وانتهت، وإنما كانت مدرسة في الأخلاق والتعامل والرحمة والصدق، ونتذكر كيف كان قريب من الناس، يسمع لهم، يرحم الصغير، يحسن في التعامل مع الجميع. وكانت الكلمات تأخذنا لسيرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وتذكرنا بجمال أخلاقه ومكانته، مو بس بجمال الوصف. يقول الشاعر: وقف البهاء لحسنه إكبارا وراء الجمال جماله فتوارى. وبعدين تنتقل الكلمات إلى صورة جميلة للنور والضياء، وأضاء نور من محيا وجهه من محيا وجهه وسناه يوشك يذهب الأبصار. لكن الأجمل أن الأنشودة ما توقف عند وصف الجمال، تنتقل إلى المعنى الأعمق. هذا النبي محمد كنزا سما زكاه وحي يرفع الأذكار. وهنا نتذكر أن أعظم ما يميز النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مو بس مكانته، وإنما رسالته وأخلاقه وأثره في الناس. وبعدين تقول الأنشودة: هذا النبي محمد مزن هما عمى الخلائق صيبا مدرارا. وصورة جميلة تشبه الخير بالمطر اللي عم الجميع، وهذا فعلا من المعاني اللي نتذكرها في سيرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. رحمة شملت الناس وخير امتد أثره إلى من حوله. وهنا نخليكم مع منبع البهاء للمنشد محمد الوهيبي، ونترك للكلمات واللحن ويوصل للمعنى الجميل. ونسيرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ما نقرأها فقط، وإنما نحاول نعيش شيئا من نوره وضياءه في حياتنا. وفي الختام نقول لكم شكرا لتفاعلكم، شكرا لتواصلكم، وكل عام وانتم بخير. هذه تحية من فريق العمل، معكم في الإشراف العام خالد الحجري، في الإعداد طالب المحروقي، وفي الإخراج جلال الخويطري. صبحنا عليكم بأحلى صباح، نودعكم بأحلى وداع. هذه تحية مني أنا عدنان الميمني. إلى الملتقى ولقاء قريب في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تسجيل للاحتفاء الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 للهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى من خلقه خيرهم واختار من رسله أفضلهم فبعثه رحمة للعالمين وإماما للمتقين وسراجا منيرا للحائرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والخلق الأطهر، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المكرم سالم بن مسلم قطن المحترم نائب رئيس مجلس الدولة، راعي حفلنا الكريم، أصحاب السعادة والفضيلة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا محبةً لخير الأنام واحتفاءً بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نستحضر فيه من سيرته نوراً ومن هديه أثراً ومن شمائله جمالاً. نلتقي في ظلال ذكرى عطرة وفي رحاب مناسبة جليلة، وهي احتفاء سلطنة عمان ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إنها ذكرى ليست مجرد تاريخ نسترجعه ولا حديث نعيد سرده، وإنما هي محطة للتأمل ووقفة للتقويم ومنعطف للتجديد. الحفل الكريم، إن خير ما نفتتح به هذا الحفل المبارك آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها على مسامعكم القارئ سعد بن محمد أكرم البلوشي، فليتفضل مشكورا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون

كانت البشرية تبحث عن طريق، قلوب أرهقها الضلال، وأرواح عطشة إلى الرحمة، وعالم ينتظر فجرا جديدا. وفي مكة أشرق الفجر، ولد محمد صلى الله عليه وسلم، اليتيم الذي أصبح خير البشر، والنبي الذي حمل للعالم رسالة النور والرحمة، جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويهدي القلوب إلى رب العالمين. لكن طريقه صلى الله عليه وسلم لم يكن سهلاً، أوذي وكذب وحوصر وفقد الأحبة وأخرج من وطنه، ذاق الألم وتحمل المشقة، لكنه لم يسمح للألم أن ينتزع الرحمة من قلبه. يؤذى فيصبر، يكذب فيدعو، ويساء إليه فيعفو. إنه قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عاد إلى مكة منتصرا. كان يستطيع أن يجعل يوم النصر يوم انتقام، لكنه جعله يوم عفو. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم، قوة حين يجب أن تكون القوة، ورحمة حين تكون الرحمة أعظم انتصار. وكان يحب أمته، يحب من رآه وآمن به، ويشتاق إلى من سيأتي بعده ولم يره. ونحن اليوم من أولئك الذين لم يروه صلى الله عليه وسلم، فهل نبادله الحب؟ هل يظهر أثره في أخلاقنا، في بيوتنا، وفي تعاملنا مع الناس؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلمة نقولها، المحبة اتباع، أن نصدق كما صدق، ونرحم كما رحم، ونعفو كما عفا، وأن نجعل سنته نوراً في حياتنا. محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ونور لا ينطفئ.

السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على نور الهدى سيدنا محمد الذي أحبته السماوات وما فيهن والأراضي وما فيهن، فهو صلاتي عليه أفضل الخلق على الإطلاق. ما زال صوتك في الآفاق منذ سرى، ما بين أجنحة الدنيا وغار حرى، ما زال نورك يا عين الوجود ضيا في كل زاوية من كوننا صورا. يا أكمل الخلق خلق الله قاطبة، يا أحسن الذكر ممن باد أو حضر، الباحثون عن العليا بسيرتكم في حضرة من ملوك الجاه والأمرا، قد فتشوا عنك قربا في مآدبهم وأنت قلب كريم يسكن الفقراء. الباحثون عن العليا بسيرتكم في حضرة من ملوك الجاه والأمرا، قد فتشوا عنك قربا في مآدبهم وأنت قلب كريم يسكن الفقراء. يا ابن العواتك يا نفسي ويا نفسي، يا ابن العواتك يا نفسي ويا نفسي، ما للمشوق سوى دمع له انحدرا، وكيف لا يملأ العينين ماؤهما وأنت أبكيت روح الوحش والشجرا. من قد أحبك رقت كل سيرته إلى السماء دعاء يدفع القدر، يبكيك حبا فتعلو نفسه سحبا، فإن سجى ليله تجتاحه مطرا. العاشقون تفانوا في مقامكم، العاشقون تفانوا في مقامكم، يستدرجون الرؤى لو طيفكم عبرا. العاشقون تفانوا في مقامكم، يستدرجون الرؤى لو طيفكم عبرا، ويجعلون امتداد الأرض طيبتهم، فكل يوم لهم في الزائرين قرى. صلوا عليك فصلينا، فما كدر أبقوا عليه ولا أبقوا لنا كدرا. صلوا عليك فصلينا، فما كدر أبقوا عليه ولا أبقوا لنا كدرا، ويطعمون من الأرواح ما وسعوا، شهد الصلاة على من في القلوب سرى. وقد علمت بأني لست أشبههم، فجئت مستشفعا في صورة الشعراء. شكرا لكم.

بعض الحكايات لا تبدأ بالكلمات بل تبدأ بقلب اختاره الله ليكون رحمة للعالمين، قلب عرف الألم وعرف الفقد وعرف قسوة الطريق، لكنه لم يعرف يوما طريقا إلى القسوة. كان قلبا إذا اشتد عليه الأذى عفا، وإذا قوبل بالإساءة أحسن، وإذا رأى ضعيفا رحمه، وإذا رأى يتيما احتضنه. فكيف اجتمعت كل هذه الرحمة في قلب واحد؟ وكيف بقي ذلك القلب نقيا رغم ما مر به من فقد وألم؟ إنها ليست حكاية عن الألم وحده، بل حكاية قلب حول الألم إلى رحمة، والفقد إلى عطاء، والأذى إلى عفو. إنه قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكي نعرف حكاية هذا القلب علينا أن نعود إلى البداية. حكاية قلب اسمه محمد صلى الله عليه وسلم.

حكاية قلب اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء إلى الدنيا ولم تمتد إليه يد أب تحمله، ثم ما لبث أن فقد أمه آمنة، فأصبح طفلا صغيرا يعرف معنى الفقد قبل أن يعرف معنى الحياة. احتضنه جده عبد المطلب، فكان له بعد اليتم حضنا وأمانا، لكن ذلك الحضن لم يدم طويلا. رحل الجد ثم انتقل إلى كفالة عمه أبي طالب، فوجد فيه سندا وحماية حتى جاء الفقد من جديد، وكأن الحياة كانت تعلمه الصبر مرة بعد مرة. ثم جاءت خديجة رضي الله عنها، جاءت لا كزوجة فحسب، بل كسكينة لقلبه ورفيقة في أصعب الطرق، وإيمان حين كذبه الناس. وحين رحلت خديجة بكى القلب الذي حمل هم أمة فقد الأب قبل أن يولد، وفقد الأم صغيرا، وفقد الجد، وفقد العم، ثم فقد خديجة. ومع كل فقد لم يتحول قلبه إلى قسوة، ثم بدأ الأذى. كذبوه وآذوه وحاصروه وأخرجوه من وطنه، وفي الطائف رمي بالحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان، ومع ذلك لم يكن قلبه يبحث عن الانتقام. أوذي فصبر، قوبل بالجفاء فحلم، قدر على من آذاه فعفى، وأعطي فأكرم. أي قلب كان قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قلب ذاق اليتمى فاحتضن اليتيم، وقلب عرف الفقد فمسح على قلب مفجوع، وقلب ذاق الجوع فأطعم المحتاج، وقلب أوذي فلم يجعل من ألمه أذى لغيره. لم تكسره الأحزان بل جعلته أرحم، لم تجعله المحن قاسيا بل جعلته أكثر حلما وعفوا وكرما. يا رسول الله، كم حملت من الألم في طريقك إلينا، وكم صبرت حتى وصل إلينا نور الرسالة، وكم أحببت أمة لم ترها وخفت عليها ودعوت لها وحملت همها، فكيف لا تحن القلوب إليك؟ سلام على قلبك يا رسول الله، سلام على قلب بكى وتألم لكنه لم يعرف الكراهية، سلام على قلب فقد أحبابه فلم يفقد رحمته. يا رسول الله، إننا لم نرك ولكننا أحببناك، ولم نعش معك ولكننا نحاول أن نعيش على هديك ونقتفي أثرك، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، واملأ قلوبنا حبا له، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبداً.

يرنو لفحش في مقال أبدا.

أيها الحضور الكريم، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تجديد للعهد وتوكيد للعقد على أننا أمة محمدية نقتدي بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسير على خطاه، ونتخلق بأخلاقه. ففي سيرته درس للقائد في الحكمة، وللتاجر في الأمانة، وللقاضي في العدل، وللأسرة في المودة والرحمة. إن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى أنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأحوج إلى رحمته التي تسع الخلاف، وإلى عدله الذي يسون الحقوق، وإلى تسامحه الذي يبني الأوطان، وإلى صدقه الذي يرسي الأمان. وفي وطننا العزيز سلطنة عمان تبقى قيم التسامح والتعايش والاعتدال واحترام الإنسان والتعاون على الخير معاني راسخة تتجدد في وجدان الشباب. فلنكن جميعا سفراء لهذا الدين بأخلاقنا قبل أقوالنا، ولنترجم حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم عملا واقتداء وبناء لأوطاننا. وفي الختام يطيب لنا أن نرفع اسم آيات الشكر والتقدير إلى راعي هذا الحفل الكريم المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس مجلس الدول المحترم على تشريفه ورعايته الكريمة، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعليكم. وعمان ترفل بثوب التقدم والازدهار والرقي تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب. إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرض أهم وآخر الأنباء. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فأصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة، وبلغ عدد الذين تشرفوا بالعفو السامي 459 نزيلا من مواطنين وأجانب. ويأتي العفو السامي من قبل جلالة القائد الأعلى أيده الله تزامنا مع مناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1448 للهجرة، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، رعى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع قراءة السيرة النبوية الشريفة بقاعة المولد بقصر العلم العامر بمناسبة الذكرى الزاكية لمولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حضر المناسبة عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار القادة العسكريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية بسلطنة عمان وعدد من أصحاب السعادة. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة ليان سوندرز سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى سلطنة عمان. جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث مسار العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر في كافة المجالات وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، كما تم مناقشة بعض القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. أعلنت الولايات المتحدة بشكل رسمي فرض عقوبات اقتصادية على إيران في إطار ما وصفته بأكبر هجوم مالي على الإطلاق. وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي إن العقوبات الجديدة تشمل 60 مؤسسة وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط، بالإضافة إلى عقوبات أخرى محتملة تستهدف الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن. وذكر وزير الخزانة الأمريكي أن الدول التي تتعامل اقتصاديا مع إيران ستكون أمام مهلة زمنية محددة لإغلاق الأنشطة التي حددتها واشنطن، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب يجري اتصالات هاتفية مع قادة عدة دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تحتمل وطأة العقوبات الاقتصادية الجديدة. في المقابل قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن حملة الضغط الاقتصادي على بلاده سوف تفشل، موضحا بأنه لا جدوى من تجربة أساليب ثبت إخفاقها خلال سنوات العقوبات التي ما زالت مفروضة على بلاده. واتهم بقائي واشنطن بمعاقبة المواطنين الإيرانيين العاديين، مشيرا إلى أنهم من يتحملون العبء الأكبر لهذه العقوبات. وفي السياق ذاته تتواصل الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، حيث وصل إلى طهران قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وذلك لتعزيز جهود الوساطة والوصول لحل دبلوماسي بين الجانبين. وذكرت مصادر إعلامية أن قائد الجيش الباكستاني استبق زيارته إلى إيران بإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال وزير الداخلية الباكستاني إن البلدين أحرزا تقدما كبيرا. وذكر بيان صدر عن الجيش الباكستاني بشأن الاجتماع الذي عقد بين قائد الجيش عاصم منير والقيادة الإيرانية أن المحادثات بين الجانبين ركزت على تدابير لمنع المزيد من التصعيد وإنهاء الصراع على وجه السرعة. من جانبها دعت الصين الولايات المتحدة وإيران للتصرف بعقلانية وضبط النفس، وحذرت وزارة الخارجية الصينية من أن العقوبات وأساليب الضغط لا تساعد في حل القضايا، مشيرة إلى أن بكين تراقب التطورات عن كثب وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.
استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء غارات وقصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، ووقعت أضرار كبيرة في الممتلكات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مسجداً بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأصيب عدد من الفلسطينيين في القصف على مدينة دير البلح وسط القطاع. وفي الخبر الأخير، قتل شخصان وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. وأوضحت مصادر لبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت شابين كانا يستقلان دراجة نارية، ما أدى إلى وفاتهما على الفور، إضافة إلى وقوع إصابات لأشخاص بالقرب من مكان الاستهداف في بلدة كفر رمان. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرض أهم وآخر الأنباء. إلى اللقاء.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: برنامج الشباب والخريف.
4: يا حلم جا غفار عالي،
5: خريف غفار شي ثاني.
3: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار، في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات، في الجو اللي ما له مثيل.

0: يعجبني ان احنا منتظرين يسمح لنا ايمن نتكلم. مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ويا مرحبا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم الشباب والخريف. واليوم رويده ما شاء الله الروقان عالي 100 واصل
1: واضح.
0: ايوه وطالعه قاعد تتمشى ما بين الحقول، حسيتك هذيك الرسوم المتحف فتاه الحقول.
1: الله
0: نسيت الاغنيه، انا في رسوم متحركة كانت تركض البنت كذا ما بين الحقول.
1: هنا واجد يعني إيه؟ يجيب بالي سانديبيل مثلا.
0: لا سانديبيل كان عندها سيارة بس ما بين الحقول كان في كرتون فتاة الحقول شيء كذا بذكرها.
1: حاولت تذكر أيضا إيه؟ بعد معنا. لا اليوم ما شاء الله يعني بعيدا عن جمال الأجواء هنا ما شاء الله الورود. أيوة. ورود الخريف.
0: ايوه انت لو كنت حاضره معانا هذاك اليوم مع ابو سالم سوى اغنيه على هذا الورد.
1: الله
0: اي قال يا لابس الاخضر وشيله ورديه، هو يقصد فيها هذا النبات.
1: كان زين فيهم نسق معه. لا صراحه ما شاء الله اليوم يعني الطبيعه فارقه جدا وحقيقه تخليك غصبا عنك تروق تجيب طاقه ممتازه، وهذا الشيء المطلوب علشان ننطلق مع المستمعين في حلقة اليوم عبد الله.
0: طبعا دائما احنا نقول هذا النسيم العليل هو مصدر للطاقة، يعطيك طاقة كذا إيجابية، وخاصة لما تكون الصحبة الطيبة اللي موجودة معاكم مثل الشباب وشرواهم، يعني دائما هم مصدر لاستمرارية مثل هذه النوعية من البرامج اللي فيها نتواصل مع الناس، نعبر عن مشاعرنا، ونعكس إن شاء الله لكم الروح الحلوة اللي نبغاها توصل لكم وانت في لحظة تجوالك بسيارتك انت وأسرتك وعائلتك. أو كنت حتى مريح في البيت ها بس
1: مشغل
0: يضبط الموجة
1: الراديو.
0: صعب عليك الراديو وترى منصة عين ممكن تسمعنا على الهواء.
1: بالفعل عبد الله يعني هذا المشوار مستمعينا من الآن إلى تمام الرابعة في محطات عديدة مختلفة. الأهم في الشباب والخريف أنه دايما معانا ضيوف من الشباب اللي دايما يحرصوا أنهم يصنعوا بصمة فارقة هنا في محافظة ظفار وفي هذا الموسم، وأيضا يعني نقرب لكم الصورة والمشهد من المواقع الجميلة من هنا من محافظة ظفار. طبعا عبد الله يقوم بجولته المعتادة إلى أين يا عبد الله؟
0: أنا قاعد أسوي اختراق الضاحية الحين.
1: وإيش صار؟ أشوفك.
0: عبوما
1: عملوا حاجز كأنه أو شيء؟
0: لا لا لا بس كذا عارفين لأنه لازم كذا أعمل كذا حركات مع فريق العمل الشباب.
1: الله كان زي رايح عند أيمن.
0: أي لا لا أيمن بجيله بعدين صاحب الحلوة الجميلة ها؟
1: صح.
0: يا أخي لما تجيش حلوة أنت لا في الخاطر ولا في البال يعني تبث فيك السرور والفرح والسعادة، حتى باين على أيمن السعادة ها؟
1: جدا ما شاء الله. الله يديمها يا رب.
0: الله بابين. عموما مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل.

0: هذه واحدة من الأعمال الجميلة اللي بصراحة لحسين القسمي يعني أنا أحبها. إيه والله يعني كلمات فزاع بس مو عارف الملحن من, بس واحدة جد من الأغاني اللي بدع فيها حسين.
1: بتحس كذا بالهيبة يعني. ايه شوف الجبل
0: فيها عز. ايه اخبارك انت؟
1: زين الحمد لله. ما احنا ما سلمنا على بعض.
0: ايه ايه على طول دخلنا يعني في الموضوع.
1: انا مرت انت كيف امورك؟
0: الحمد لله بخير.
1: كيف اجواء الخريف معك الايام؟
0: جميلة وخاصة مع هذا النسيم. انا كل ما يجي نسيم عليل كذا يسعدني, وخاصة بس لما يكون بعد مصحوب برذاذ كذا الله يكون منعش اول الصبح. هذا يعني تشرق من الداخل.
1: صح اليوم اتوقع في بعض المناطق ما شاء الله من الصباح
0: الحمد لله الحمد
1: في رذاذ. لا يعني ما شاء الله الخريف جالس يزدان اكثر واكثر. يعني هذه الفتره تعتبر لربما هي الايام يعني مش الاخيره.
0: اي احنا يعني قاعد ندخل نقدر نقول الجزء الاخير من موسم الخريف,
1: الخريف عشان ندخل
0: ونطرق ابواب الصرب. ما يندرى يمكن ربي كذا يمدد في هذه الفتره وخلي الصرب في شهر 10 بعد ما كل شيء جايز
1: بالفعل. إذن يعني هذه المساءات نطل فيها عليكم مستمعينا, وأكيد الشباب والخريف اللي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب في محطات عديدة مختلفة. عبد الله ودائما أذكر أن برقم التواصل 7244-2009 في حال أنه أحد منكم حب يشاركنا سواء كان مساءاته وجولاته وين رايح ومن وين تستمع علينا, أيضا المجال مفتوح لكم جميعا.
0: أما فريق الإعداد والتقديم بيكون معكم عبد الله السباح ورويد الرواحي, والمتابعة والتنسيق خالد الشنفري, الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل, الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي, ولهندسة النقل الخارجي بيكون معنا دائما للتحية والتقدير المهندس حسن الحسني وفيصل السعيدي, والمحتوى الإلكتروني والمرئي أحمد الريسي وماجد العبري. وين رايح ماجد؟
2: راح
0: أما الإخراج فبتوقيع أيمن الحبسي.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وعلى طول ندخل في صلب الموضوع. اليوم عندنا موضوع جميل حلو، هذا ساوند افكت رويدة. شوف بدعت رويدة الحين، رويدة مو بس يعني تسوي لقاءات خارجية، مو بس تروح تعمل تجوال، مو فتاة المراعي، أيضا تعطيكم ساوند افكت. حلوة الحركة بالمايك هذا، أبغى أعرفها.
1: حبيت.
0: أي والله عجبتني، يعني دائما خاصة اللي عندهم تصوير سينمائي أو شيء، يعني يحتاجون دائما يصير في بحث.
1: كيف صار؟ لأني ما سمعت ترى.
0: ايه ووش، ايه ايه في العادة نسمع احنا بس، هذا لا لا ايقاع في دم بعيون. ايه ها فتاة المراعي روحي.

0: فتاة المرأة، ايش اخبارك؟
1: الحمد لله زين. خلاص انت سميتني هذا؟
0: خلاص لا عجبني، لان اليوم شفتك قعدت تتمشين ما بين الحقول، قلت هذه في رسوم متحركه. بس حقيقة
1: اقود القطيع، القطيع لسه ما وصل يعني. انتظر
0: ممكن قطيع الزهور
1: يصير.
0: احنا كل شيء في خيال ممكن يصير
1: فعلا يعني. انا كنت عند قطيع الزهور اللي حبتنا وصورت عنده اهم شيء.
0: خلونا نرحب بضيف عزيز، ويمكن كلماتي في حقه بتكون مجروحة لأنها تربطني بها علاقة لها سنين يعني في المجال التصوير. هو متميز وأيضا صاحب مدرسة خاصة فيه، وفي نفس الوقت كنت أقول حق رويدة من أوائل الناس اللي صوروني على مسرح المروج في لقطات

0: في إذاعة شباب.
1: نعم.
0: ومستمتع بالأجواء صراحة.
1: الله.
0: مع أنه هذا السنة أنا
1: مخفف.
0: عامل نفسي دروب من غير عادي.
1: نعم.
0: يعني أنا حاط خطة 2026 في موسم الخريف إني ما أشتغل.
1: ما تصور.
0: أبداً ما أشتغل أبداً.
1: نعم.
0: قلت راح أفضل للذبايح، راح أفضل للمة الشباب.
1: نعم.
0: وللأهل. اكتشفت إنه خليت هذا على جانب ورحت إلى التصوير.
1: هنا.
0: يا حي وسهلا.
1: الله يحييك ويسلمك. يعني ما زال المصورف داخلك هو اللي انتصر في النهاية.
0: بالضبط. حتى كانت الفكرة إنه الكاميرا راح أخبيها.
1: نعم.
0: الكاميرا خبيتها صح.
1: نعم.
0: لكن وين خبيتها؟ جنبي في السيارة.
2: عشان ما تكذبك يعني، وهي موجودة جنبك أصلاً.
0: هي في قلبي ما
1: الله. حبيت الوصف، حبيت الوصف. عدنا أنا بس أنا أحب أقدم تحية خاصة لمستمع عزيز ابنه خالد. إذا كان يسمعنا الحين مساء الخير يا خالد، يعطيك العافية ويخلي لك الوالد يا رب إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفك دائما من الناجحين ويخليهم لك يا رب إن شاء الله عيالك تربون في عزك.
0: أنا لما تواصلت معي قلت له أنا بطلع لقاء. راح للصالة ويقول لهم ما حد ينام، ما حد يسهر، كنا بنكون على التلفزيون.
1: الله الله.
0: فبعدين انا ما قريت الرساله صح، قريت اذاعه.
1: صحيح.
0: راسل اذاعه قال لي برجع انا.
2: بس عادي ممكن يسمعنا سواء كان من الراديو او حتى من خلال منصه عين. يعني اتوقع اليوم الحوار معك راح يكون شائق وفي جوانب مختلفه. يعني كنت اقول لك عدنان انه خلال الفتره الماضيه انا التقيت بمصورين كثيرين وما شاء الله كل واحد جالس يسلك له مسار خاص في مجال التصوير. نبدا بدايه نتحدث عن مجال التصوير بالنسبه لعدنان، كيف ابتدا في هذا المجال كونه هوايه، وايضا يعني ايش الشيء اللي مخلينك الى الان تستمر في هذا المجال؟
0: او الشغف صراحه، الشغف ما يخليك تتوقف ابدا. ما تصوير بس، في كل المجالات، ان كنت مصور، فنان تشكيلي، لاعب كرة، ما يخليك تتوقف. أنا والله سالك مسار خاص فيني، ومتعامل بأسلوب أسلوبي الخاص. بحاول بقدر المستطاع أنه أحط لكل صورة بصمة. صحيح كثر المصورين، لكن أنا أحاول أنفرد. كثرة صور الطبيعة، كثرة تصوير الشلالات، كثرت خاصة التصوير الجوي.
1: نعم.
0: التصوير الجوي من كثر ما أشوف التصوير الجوي ما صرت أميز من مصور هذا المشهد.
1: نعم.
0: وأنا سالك جانب آخر، الجانب الآخر اللي هو تصوير حياة الناس.
1: نعم.
0: وكانت بدايتي كانت طبيعة صحيح، لكن وما زلت طبيعة.
1: نعم.
0: بس أحطها رقم واحد حياة الناس.
1: نعم.
0: حياة الناس تلامسني كثير. كمشاعر الناس اللي ألتقي فيهم. وفي نفس الوقت إذا صورت شخص ما يصير أنا صورت هذا الشخص وبس.
1: نعم.
0: أصير أتعامل معه أنه هذا صديق جديد.
1: الله.
0: وفي نفس الوقت نصير عائلة.
1: نعم.
0: يكون للتواصل معهم مستمر، يكون يعني تواصلي معهم ما ينقطع. مع أي شخص أتواصل معه، يعني إذا صورته أتعامل معه أنه هذا صديقي وأتواصل معه طول الوقت، حتى تجي فترة أزوره للبيت.
1: نعم.
0: بحكم أنه ما أريد أكون علاقتي تكون مع الشخص
1: مبنية على صورة فقط،
0: صورة وانتهت. لا. أتعامل معه أنه هذا الشخص إنسان عزيز على قلبي. أتعامل مع الجميع كذا. نعم.
2: جميل.
1: يعني شوف أنا أشهد على هذا الشيء، لأني حضرت على واقعة معينة ممكن من خلالك أقدم لها تحية. شيخة البنات، طفلة ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظها ويخليها، شيخ العمري صح؟
0: شيخ العمري.
1: شيخ العمري، قدم لها تحية. هذه الطفلة يعني أيقونة كانت وما زالت ما شاء الله تبارك الله في أحد الصور اللي قبل 4 سنين
0: تقريبا. 4 سنين.
1: 4 سنوات تقريبا. والطفلة أيضا للحين التواصل عندنا مع أسرتها، الله يحفظهم، يعني والدها والدتها، الله يخليهم يا رب إن شاء الله.
2: آمين يا رب.
1: وهذه إذا تسمعنا الحين شيخ، إحنا نقدم لك تحية من خلال برنامجنا الشباب والخريف. أنا بس في جزئية تهمني أنا، أنت قلت أنا لي مدرسة، لي خط، لي أسلوب. يعني أنا شفت لك هالسنة شعت قبل وبعد، وشفت لك مجموعة صور بالنسبة للزي الظفاري التقليدي والصبيغة، وأنا ما أقدر الحين ما أعبر. عبد الله المعشري يعطيك العافية حبيبنا.
0: نقدم له تحية.
1: إيه والله. يعني

0: اخوي عبد الله، واشكرك على الصور اللي بتعطيني اياها.
1: ان شاء الله. يعني ان شاء الله في وقت لاحق احنا بنعرف لايش سبب وجود عبد الله المعشري معنا المره الثانيه في استديو الشباب. قولي شوي بعض الملامح اللي ما يعرف عدنان عن قريب، ممكن بس يشوف في صفحتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مدرستك ايش هي؟ ايش عناوينها؟
0: مدرستي اذا تشوف اي صوره تقول هذا عدنان مصورها. انا اركز اكثر شيء على المشاعر في الصوره. على سبيل المثال، انا يعني مثلا رحنا 5 مصورين، كل المصورين بيصوروا نفس الصوره، انا بحاول اطلع خارج السر. يعني مثلا واحد من كبار السن كان يداعب الابن، الكل يصور انه هذا الشخص مع الابل وخلاص، انا مصوره مع وهو يسلم على الابل. يعني عنده وحده من الابل، ابل خاص. يا وكان مستمتع كثير لدرجه انه كان يقول لي يقول فتره كان الله يشفي بالعافيه.
1: آمين.
0: والله يعطي الصحه والعافيه.
1: امين يا رب.
0: لما رجع من رحله العلاج، اول ما دخل
1: الحظيرة.
0: الحظيرة.
1: نعم.
0: أول إبل هي اللي جاته.
1: الناقة هي بنفسها جاته.
0: هي اللي جاته.
1: سبحان الله.
0: أنا هذا اللي حاول إني أتميز فيه.
1: نعم.
0: إن المشاعر في الصورة من إذا شفت الصورة ما تتحرك.
1: نعم.
0: يعني بسهولة ما تمر مرور الكرام.
1: نعم.
0: هذا اللي أنا أحاول وأطمح إن يكون.
1: ممتاز ممتاز.
0: ترى في مصورين كثير عالميين يتميز يعني تميز بصوره معينه.
1: نعم.
0: مثلا ستيف ماكوري. ستيف ماكوري الصوره الافغانيه.
1: نعم.
0: اللي صورها فتره طويله. اللهم ميزها عينها.
1: نعم.
0: او عيونها كانت لونها اخضر. فتميزت كثير. فانا هذا اللي اريد اوصل.
1: نعم.
0: هذه المرحله.
1: نعم.
0: انه لما تصير صوره وقف عندها يعرفوا انه هذا عدنان دهيش هو اللي صورها.
1: الله.
0: هذا اللي انا اريد اوصل.
1: الله الله عليك. جميل. بصراحه الله.
2: يعني هذا جانب يمكن نحن نتحدث عنه في مجال الاعلام، ما يسمى بانسنه الاعلام او انسنه الصوره مثلا، بحيث انه يكون الانسان جزء من هذه الصوره اللي انت تصورها. اتوقع ايضا مساله المشاعر، يعني ما موضوع سهل انه اليوم انا من خلال صوره فيها جمود لربما، لأنها في الأخير صورة، كيف أنا ممكن فعلا أنقل شعور من خلالها؟ ففي العادة يعني كيف تختار الزاوية، كيف تحدد القصة اللي أنت حاب تطلع من خلالها، من خلال هذه الصورة التي التقطها؟
0: أتوقع أنه كل مصور إذا صور صورة يصور الصورة 1000 صورة ويختار منها واحدة. عادي يصور صورة 360 درجة، يلف على الصورة على الزوايا كامل، في النهاية من 1000 صورة يختار صورة واحدة هي اللي تناسب المشهد. هذا أغلبية المصورين يسووها، فهذا أنا اللي يعني نريد نوصل له.
2: يعني تأخذ الصورة من كذا زاوية ومن ثم
0: جميع الزوايا
2: تحدد وش الزاوية اللي فيها مشاعر.
0: بالضبط.
1: زين بسألك سؤال شوي ممكن حساس، هل مليت؟
0: أمل كتصوير؟ وللأمانة لا. بس
1: إيه بس
0: بس كثر المحتوى. حسيت إنه أنا ما أعرف هل الكل يشوف مثلي أو أنا الوحيد اللي أشوف هذا الشيء، إنه كثر المحتوى وصار متشابه. أنا أشوفه متشابه. نحن نرحب كل مصور صراحة إنه اجتهد وصور وظهر للساحة. نحن بالعكس نستمتع، وهذا فايدة للموسم نفسه، يعني موسم الخريف الكل ترى المحتوى ينتشر للجميع. لكن أنا وجهة نظر أنه لازم لكل مصور يكون ستايله الخاص أو أسلوبه الخاص في كل فيديو أو كل صورة، على أساس أنه ما يكون الموضوع ممل وما يكون الموضوع متشابه والناس يعني يصير مرور الكرام. هذا اللي انا اللي اريد اوصل له.
1: زين انا ابغى بسالك سؤال الحين وباك تفكر فيه بعمق، لان بناخذ بعدين فاصل عشان بعد الفاصل تعطيني الاجابه. انت في يوم من الايام مسك كاميرتك لتصوير مشهد او لقطه معينه، ولكن حسيت نفسك عاجز لالتقاط هذه الصوره. ابغاك تفكر لي وتستحضر واحدة من هذا المشاهد وتحكي لي إياها وإيش السبب، ولكن بعد

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
3: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام. وكان سؤالي قبل ما نطلع فاصل كنت أسأل عدنان، طبعا رحب بضيفي عدنان دهيش المصور المحترف في مجال التصوير وصاحب مدرسة خاصة في عالم التصوير. سألته قلت له هل في يوم مر عليك وانت معاك كاميرتك محبوبتك وقعد في مشهد معين تريد تصوره ولكن عجزت إحساسك ومشاعرك عن التقاط هذا المشهد وفضلت أنه تشوفه بعينك أكثر ما تحبسه من خلال الصورة؟ ولكن قبل ما هذا بس خلينا كذا نتكلم شوية عن شعت وقبل وبعد هذه الصورة اللي بالفعل أنا لامستني شخصيا.
4: نحن قبل ما أرد على سؤالك راح نتكلم على شعت. الفترة الماضية فترة المشروع اللي هو مشروع إطلالة شعت الكل يصور شعت، كل المصورين يحاول انه يكون عنده سبق في ظهور إطلالة شعت. فانا قلت ليش ما اطلع بشيء مختلف، ليش ما اقول انه السنه الماضيه كيف كانت والسنه هذا ايش كيف كان. فقلت ليش ما اسوي قبل وبعد، انه هذا راح يظهر جهود البلديه، جهود ناس كثير. فليش نحن نحط انه خلاص شعت انه صار شعت وخلاص؟ لازم نبني عليها قصه انه شعت كانت كذا وصارت شيء ثاني. فهذا اللي فكرت فيه.
3: السؤال
4: المشهد والله مشاهد كثيره صراحه مرت علي، وواحده من المشاهد اللي انا افكر فيها لما خلاص نزلت بصور الكاميرا انت عارف ضباب، ايوه، فاكتفيت اني اصور او اني اكتفيت اني احط الكاميرا واتمعن في المشهد اللي هو مشاهد اللي خلينا نتذكر التفاصيل. مشهد الرعاة يعني مرعاة الإبل، فرعات الابل
3: مشهد كان خط الابل
4: خطلت الابل
3: أي.
4: ايوه وفيها تفاصيل كثيره، هذا وقفه الكاميرا وطحت
3: سلامات
4: طحت. فمن كذا والله كان انا اللي انا ضربت في طابوقه وطحت في الارض
3: سلامات،
4: ايوه، فنفس الطابوقه جلست فيها
3: رد الجميل
5: فرصه يعني عشان تنتبه.
4: وهذا اللي خلاني اني بس اشوف المشهد وبدون ما اصور.
5: جميل، يعني اكيد يمكن ما هذا المشهد الوحيد، يمكن مشاهد كثيره تخطر في بالك الان، لكن ايضا خلينا نتكلم عن جانب اخر. يمكن احنا تكلمنا عن الصوره، انت ايضا مصور فيديو، والفيديوهات ما شاء الله اللي صورهن عدنان رائعه، اللي ممكن يدخل الحساب سواء كان في الانستغرام او في منصات التواصل الاجتماعي يشوف مدى الابداع في هذه الفيديوهات. لكن ايضا يعني صناعه السيناريو للفيديو نفسه، كيف تحدد القصه من خلال الفيديو اللي تريد نشره، كونك انت تبحث عن القصه في الاخير.
4: قصه الفيديو او السيناريو اللي احاول انه لازم احاول انفرد، بس انا مش قوي في الفيديو واشوف نفسي
3: قوي
4: انا اقول قوي صح. انا اشوف نفسي مش قوي في الاقوى، واحاول اني اجتهد واحاول ان احاول اتميز، هي تكون ميزه. ايوه، فان شاء الله اني اطلع بشيء زين
3: ان شاء الله. زين، انا تعرف دائما اقول حق الضيوف اللي مثلك وشرواك احب الحصريات. في شيء جديد يعني بعد، يعني انت هالسنة اتخذت قرار انك توقف عن التصوير، لهدف داخلك ولكن طلعت بمجموعة صور. يعني في النهاية تغلبت عليك الكاميرا. القادم إيش اللي قاعد تحضر له؟ أكيد قاعد في شيء كده.
4: أنا خليني أصحح المعلومة. أنا ما توقفت. أنا ارتحت.
3: حلو ارتحت. أشكرك على
4: إنزين. أنا عندي فكرة مشروع المفروض أن أشتغل عليه قبل الخريف، لكن شاءت الظروف أنه الكل كان مشغول، الفريق اللي عندي مشغول، فأجلت الشغل أو المشروع اللي بعد الخريف.
3: ممتاز.
4: وعندي عادة صرح.
3: اي عادي
4: عادي ولا
3: اي عادي احنا ندور التصريحات.
4: أنا عندي فكرة مشروع سلسلة فيديوهات، تقريبا من 6 إلى 7 فيديوهات. السيناريو موجود والقصة موجودة وأنا ما أريد أقول.
5: والكادر موجود ولا ما محتاج كادر؟
4: كل التفاصيل كل التفاصيل موجودة. هي كانت فكرة أنا أشوفها بيتة، فإن شاء الله بتشوف النور بعد الخريف
3: إن شاء الله.
4: بشتغل عليها كامل، يعني من أتوقع أنه من شهر 10 أو شهر 11. نعم. أشتغل عليها لين قبل الخريف القادم إن شاء الله.
3: أتوقع بتكون فياضة بالمشاعر
4: إن شاء الله.
3: إن شاء الله
4: إن شاء الله. أنا الفكرة أنه راح أعطيكم واحد
5: بعطيكم خلينا على راحته عشان يطلع الحقيقة.
4: راح أعطي تسريبات بسيطة. الفكرة أنه مثل فكرة مشروع إطلالة شاعة قبل وبعد، راح أوظفها في واحد من الشباب.
3: نعم.
4: ما راح أقول. راح أوظف في واحد من الشباب اشتغل على مشروعه من الصفر، من مكان مهجور.
3: نعم.
4: إلى مكان صار مزار كل الله. من يزور ظفار.
3: الله. الله.
4: فهذا الفكرة
3: يعني فيها عنصر بشري هالمرة.
4: بالضبط.
3: ممتاز.
4: أنا ما أصبر من العنصر البشري في مشاهدي. الله. أحاول إنه يكون العنصر البشري هو الفارق في كل مشهد إنه أسويه.
3: الله يعطيك العافية. عدنان، الحوار معك ممتع وسوالف معك كثيرة وفيها كثير من التفاصيل. أتمنى لك إن شاء الله مو 6 الأعمال اللي قاعد صرحت فيها، إن شاء الله نلقى سلسلة أعمال يعني متميزة مثلك يعني وإبداعك اللي قاعد تحاول تسويه. وإحنا نتغذى بصريا ونتغذى كذلك القصص الإنسانية اللي أنت بعدين توصل لنا إياها من خلال هذه الصورة. عدنا تهيش، شكرا كثير على وجودك معنا ونورتنا.
4: النور نوركم والعفو، وأشكركم على الاستضافة مرة ثانية. إن كان عبد الله ولا أختي رويدة، ويعطيكم العافية.
3: الله يعافيك. وسلامي لخالد.
4: إن شاء الله واصل.
3: إن شاء الله.
4: أتوقع أنه هو يتابعكم.
3: عزيز. سلامي له. الله يحفظك. كل الشكر لضيفنا العزيز المصور الفوتوغرافي المتميز دائما عدنان دهيش. فاصل قصير وبعد الفاصل.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا.
2: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
4: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام ويا مرحبا فيكم. ومن ضيف عزيز جاينا من المملكة العربية السعودية ولا محبة ود، وسبحان الله الله يقرب القلوب. ودائما نقول احنا واخواننا دول مجلس التعاون وبالخص اخواننا في المملكة العربية السعودية في محبة واخاء وابناء عمومة، ويعني الله يديم علينا هذه المحبة. ضيفنا الله يسلمكم جاينا هو من الجنوب ولكن مقيم في الرياض بحكم العمل، عاشق لمحافظة الظفار. العجيب انه كان متابع وما زال لكافة برامج تلفزيونية والإذاعية، وقاعد يقول لي يقول من أيام ما كنتوا تقدمون البرنامج من هنا وأنا كنت أصوركم من المقهى المقابل، كان بشكل سنوي يحضر إلى محافظة ظفار للاستمتاع. وما شاء الله يعني إحنا اليوم اختطفنا من جموع الناس اللي ما شاء الله كل يأخذه بحكم أنه كون علاقات جدا طيبة مع أخوانه هنا في سلطنتنا الحبيبة عمان وبالتحديد في محافظة ظفار. خلونا نرحب بالأستاذ العزيز محمد بن حسين آل إبراهيم، يا مرحبا فيك.
2: الله يبارك فيك، طول عمرك ويبقيك، ولي الشرف اليوم التواجد معكم.
1: أنا سعيد بصراحة أن نلتقي فيك مباشرة.
2: وأنا أسعد.
1: ايش عندك انت تبي تقول شيء؟
3: احيي لوجوده معنا اليوم، وخاصه انه هو جالس يعني يسرد لنا تفاصيل يعني رائعه جدا ارتباطه بسلطنه عمان وتحديدا محافظه ظفار من سنوات مش من اليوم، يعني نتكلم عن 2009 2009
2: اي نعم.
3: خبرنا عن هذا الحب لسلطنه عمان.
2: حب قديم وانا ابتليت بحب اهل سلطنه عمان وخاصه اهل ظفار.
1: الله عليك الله.
2: ويعني البدايات ما كنت اسمع يعني انه في منطقه جغرافيه بالخليج على صفيح ساخن حراره فوق الخمسين، وان في جنه من جنان الارض موجوده في محافظه ظفار.
1: نعم.
2: فعن طريق زمان موقع منتديات سبلة عمان.
1: نعم. ما شاء الله عليك.
2: نعم. وطقس عمان.
1: نعم ما شاء الله.
2: كان في تقارير جميلة ما شاء الله وموثقة من أهل البلد.
1: نعم.
2: فكانت تشدني وتجذبني صراحة هالطبيعة وهالجنة والخضرة ورذاذ، وكنت أتواصل مع بعض الأخوة من عمان. نعم. وين قالوا هذه في محافظة ظفار صلالة. فبحثت وطلعت وشفت مواقع وأخذت معلومات كافية.
1: نعم.
2: بمساعدة بعض الزملاء من محافظات يعني السلطنة.
1: نعم.
2: وتوكلت على الله وانطلقت
1: انا وعائلتي.
2: جيت بر.
1: اي نعم.
2: طريق متعب.
1: اي نعم.
2: يعني فوق ال 2000 و
1: المسافة صح.
2: مسافة. بعيد وعائلة.
1: نعم.
2: وتيسرت
3: الحمد لله.
2: لله. كل التعب لما طلعنا عقبة الياسمين.
1: الله.
2: وسبحان الله الرذاذ والجنة الخضراء. يعني لو جاي على رجلك خلاص التعب يروح.
1: الحمد لله يا أخي، حللت أهلا ونزلت سهلا. بس أنا اليوم تفاجأت من شغلة، قاعد أشوف حسابك أشوفك لابس صبيغة وقاعد تتبرع وترقد كذلك بالفنون أهل الريف. يعني خليني أعرف العلاقات الاجتماعية اللي كونتها خلال السنوات الماضية هذه وما زالت الحمد لله.
2: اللبس الظفاري ما زادني إلا شرف.
1: الله الله يعزك الله يعزك.
2: ولو ما أحبكم ما لبست يعني اللبس التقليدي، يمكن أهل المنطقة بعضهم ما يلبسوا.
1: صحيح.
2: لكن أنا يستهويني اللبس الموروث. أما العلاقات فحدث ولا حرج. يعني تعرفت على شخص، أول شخص أعرفه عام 2010.
1: نعم.
2: وكلكم خير وبركة من بيت جعبوب.
1: نعم والله والنعم فيه.
2: ولول الفضل بعد الله.
1: نعم.
2: حببني هالشخص في شعب ودولة كامل.
1: نعم نعم.
2: وسبحان الله كل ما أتعرف كل ما يزيد حبي ويكبر لكم.
1: نعم.
2: شعب طيب، شعب مضياف، يعني سافرت شرق إلى الصين، أمريكا، غرب، شرقت وغربت، والله ليس مجاملة لكم أو من حضوركم.
1: نعم.
2: أطيب شعوب الأرض أهل عمان الكرام.
1: الحمد لله وأنتم فيكم الخير والبركة
2: والطيب. الكرام أنا سميكم.
1: الله يعطيك العافية.
2: فكسبت علاقات، فتحوا بيوتنا. نعم. يعني بيوتهم لنا، استضافونا أنا وأسرتي. إرشاد، كرم، ضيافة.
1: نعم.
2: ما أعتبر نفسي ترى مسافر من السعودية لعمان.
1: نعم.
2: والله العظيم.
1: نعم. وماني طلعت من غرفتك دخلت غرفتك الثانية.
2: وأنا ضد السفر الوحيد. نعم. ما سافرت أي دولة لحالي إلا سلطنة عمان. واحد يقول لي تسافر وحيد ليش؟ انا ماني رايح، انا رايح وحيد بالمطار بس.
1: نعم.
2: بس رايح لاهلي واخواني واصدقائي واحبابي.
1: يا مرحبا بك، يا مرحبا بك. زين انا يمكن يعني اليوم احنا كنا نتجول رويدة، طلعت وانا الحين فيني النية اطلع برا خارج الاستوديو. وين المواقع خاصة انت الحين كونت خبرة، عرفت وين مزاج محمد، وين يرتاح، وين يكشت، وين المكان اللي يستمتع فيه، متى الوقت المناسب؟ الحين ابغى اعرف نظرتك انت، كون دليل السياحي وين ابدا.
2: انا مرشد الان.
1: الله الله الله عليك،
2: ناقصني ترخيص.
1: الله الله الله عليك.
2: يعني اغلب الزملاء والاصدقاء من السعوديه، اخر واحد قبل 3 أسابيع اول مره يطلع من السعوديه سفر، فسعدت وتشرفت اني كنت المرشد يعني معه هنا من الالف الى الياء. روح يا ابو صالح هنا، قوم لا تنام، صلاله ما يبي لها نوم، اطلع في الجبال، طف جوجل، ضيع. تبي تستمتع
1: الله
2: ضيع.
1: الله حلو، حبيت الكلمه
2: والله. اول مكان انا استهواني في محافظه الظفار جبل ألسان، انطلاقه هناك سبحان الله. وباقي المواقع كله يعني وصلت اماكن كان يعلقوا بعض اهل الظفار على مواقع بعض المقاطع في الانستغرام. وين هذا؟ يعني مثلا شاطئ عفول هذا كثير ما حد يوصله من هالمنطقة. أول أكلمك على زمان،
1: صحيح،
2: الآن مع الوسائل طلع الفضايح.
1: الفضايح،
2: الفضايح، نعم. هذه المواقع البعيدة وصلت إلى صرفيت.
1: ما شاء الله، ما شاء الله عليك.
2: من 2014
1: ما شاء الله، ما شاء الله.
2: فالواحد يحتار وين يختار صراحة من المواقع الجميلة، وين ما وجهت والله.
1: نعم.
2: يعني أمس هو يوم واحد اكتشفت ونزلت اليوم بالإنستغرام، اكتشفت الطعس والجبل والبحر والسهل والوديان والخضرة والزهور.
1: ما شاء الله.
2: وين هذه تجدها في بقعة واحدة في الأرض؟
3: ما شاء الله.
2: نادر. أنا أمس في يوم واحد
1: ما شاء الله
2: هذه وثقتها.
1: الله الله،
2: يعني مرباط الجميلة.
1: صحيح.
2: التاريخ والتراث.
1: هنا المنطقة الطعوس، عشان بس اللي يسمعنا، الطعس محلياً احنا نسميها العروق،
2: الرملة،
1: أي الرملة الناعمة هذه. نعم. اللي تعطيك نفس إحساس الجو الصحراوي. هذه المنطقة اللي انت شفتها اسمها الدمر، هذه قبل ما تدخل على مرباط.
2: اي نعم.
1: احييك، احييك بصراحه.
3: ما شاء الله. لا لا سياحي.
1: لا لا ما شاء الله عليك، يعني رحت هذا المواقع. كمل كمل، عطني عطني ما عندك من كنوز.
2: هايكنج طويل مع المصور والمبدع الفنان استاذ عبد الله المعشني.
1: الله عليك، عبد الله المعشني هو همزه الوصل.
2: نعم.
1: للتحيه والتقدير،
2: رجل
1: والنعم فيه والله،
2: والاحترام والتقدير صراحه. نعم. مني شخصيه ومن عائلتي.
1: نعم.
2: وبرضو من أخوان اللي معي وشرفني بالسعودية.
1: نعم.
2: أكثر من مرة. فكلكم هنا سبحان الله تكوينة جميلة في هالبلد.
1: الحمد لله.
2: والله العظيم
1: الحمد لله.
2: أنا الله. داخلي مشاعر جياشة.
1: نعم.
2: صادقة.
1: الله الله يعلم. اللي قال دائما يقول لك اللي يطلع من القلب يوصل للقلب.
2: كثير يجي صلاة وكثير يجي ظفار وعمان، بس فرق اللي يجي بس يتمشى، وفرق بين يجي شخص محب.
1: نعم.
2: أنا صرت محب، أسافر دول كثير برا في الصيف.
1: نعم.
2: أنا وأسرتي أرجع الرياض أقول لهم أنا أحس إني ما اكتفيت.
1: نعم.
2: أنا بروح صلالة.
1: إيه.
2: يقول يا ابن حلال تونا راجعين.
1: إيه نعم.
2: خلاص رحنا وتفسحنا، أقول لهم أنا رايح.
1: إيه نعم.
2: تبون معي؟
1: إيه.
2: تفضلوا، والله أجي.
1: الله يسعدك.
2: وأنا راجع من سفر من أذربيجان.
1: نعم.
2: من شرق إندونيسيا.
1: نعم.
2: أجي.
1: الله يسعدك.
2: هنا بيئة غير، جو غير، سبحان الله طيبة غير.
1: الله يديم هذا المحبة إن شاء الله. إحنا وجودك معانا دائما منورنا. بناخذ فاصل وبعد الفاصل نواصل.

0: برنامج الشباب والخريف.
1: يا حلمي جاب غفار عالي،
2: خريف غفار شي ثاني.
0: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار، في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات، في الجو اللي ما له مثل.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام والأعزاء اللي منورين. يعني شو أنا عجبني عبد الله وعدنان. عدنان الله يحفظه كان ضيفنا في الفقرة الأولى، بس لما لقى عبد الله المعشني ولقى ضيفنا كذلك العزيز اللي منورنا من المملكة العربية السعودية محمد بن حسين آل إبراهيم، لا زانت الجلسة. ها هذا اللي انا عجبني في البرنامج، ان احنا قربنا لحقه.
1: اي
0: والله جد، ان شاء الله ان شاء الله احنا قاعد نسعى ان الحلقه الختاميه كذا نجمع كل المصورين كذا نسوي لنا مجلس.
1: يعني بيزعلوا الاشخاص الثانيه اذا بس المصورين،
0: لانهم بدعوا بصراحه.
1: هو فعلا يعني ما شاء الله
2: مصور الجمال.
0: اي والله بصراحه بدعوا.
1: وهذا الشيء اللي انا اريد اساله الان يعني استاذ محمد، يعني حول موضوع توثيق الاماكن المختلفه، كونك انت موجود في منصات التواصل الاجتماعي، كيف تنقل للناس للخارج يعني، او سواء كانوا من دول الخليج دول العربيه الى اخره، الجماليه من هنا من محافظه ظفار بما تحويه فعليا؟
2: أنا البارح أسولف مع الأستاذ عبد الله المعشني ومرهون
0: سعيد المرهون.
2: سعيد نعم،
0: لهم التحية والتقدير.
2: قلت لهم أنا أبراهن على نفسي لكم قعود.
0: الله الله الله الله.
2: إذا أحد أثبت لي إنه منزل مقاطع وصور وتغطيات عن خريف ظفار من 2009 إلى اليوم، أنا علي حق. أكثر واحد يمكن صور ونشر وارجعوا لحسابي.
1: ما شاء الله.
2: في ناس تسميه الحساب الأخضر.
0: الله الله.
2: بس أصور أصور أصور. والحمد لله مو أني أخفي عيوب، ما لقيت عيوب أنا في الفيديو.
0: نعم نعم.
2: حاول أني فعلا أنقل صورة حقيقية جميلة مثل ما هي مسعدتني.
0: نعم.
2: وصار عيني أنا أقدمها ونفسي أنه يعني ظفار هذه توصل عالمية.
0: نعم.
2: مجتهد يشهد الله قد ما أقدر من حب.
0: الله يطيب.
2: ما لي مصلحة، وأول مرة أطلع في
0: هذا يشرفنا بصراحة أنك تكون موجود معنا. والله الله يخليك.
2: ولا بعض الزملاء يقول المفروض أنك كرمت من سنوات من هيئة السياحة في عمان.
0: تستاهل تستاهل تستاهل.
2: لأني مجتهد.
0: نعم.
2: مجتهد محب.
0: نعم.
2: والله فأوثق وحاول أروح الأماكن غير المعتادة.
0: نعم.
2: غير اللي يعرفوها، بس اللي يجوا يطلعوا بداية الجبل ويرجع.
0: نعم.
2: أنا أروح بعيد.
0: تحب تغامر أنت.
2: وغامر.
0: نعم.
2: أروح أماكن بعيدة وعرة، بس إن بحيث أطلع لي لقطات فعلا تبين وتوضح يعني كمية الجمال اللي الله حبها البلد.
0: يعني شوف، ممكن أنا بقول صورة للمستمع اللي قاعد يتابعنا، أنت مش مصور محترف.
2: لا أبدا.
0: أنت
2: هاوي.
0: نعم. بجوالك قاعد تأخذ الصور والمشهد وتوصل للمتابع انطباعك من خلال صورة أو فيديو.
2: نعم. وبدون فلاتر.
0: الله الله.
2: أنا ضد الفلاتر في طبيعة الظفر، والله إنها تشوه جمال الظفر. جميلة بطبيعتها بدون فلتر.
1: هي فلتر اصلا يعني
2: بجواليتها. انا اقول له فلتر رباني.
0: نعم. سبحان الله سبحان الله.
2: الله يزيدكم من فضله.
0: امين. ويزيدك يا رب ان شاء الله. اذا انا ابغى اعرف انا تجربتك الانسانيه البشريه، يعني مثلا هل جربت المضبي، جربت المعذيبش، جربت الكعك الظفاري؟ عطني كذا هذه الحياه الانسانيه غير الجو الطبيعي.
2: انا صرت اتعشى المعجين.
0: الله الله الله عليك.
2: يمكن انتم ما تتعشون. ما شاء الله السفرة الظفارية.
0: نعم.
2: غنية صراحة بالتنوع. أنا أعتبر نفسي رجل أيضا متذوق للأكل والطعام.
0: نعم. لأنك رشيق ما شاء الله يعني.
2: لا ما شاء الله. عينك جميلة. المضبي التقليدي عشته مع أكثر من بيت هنا في ظفار اللي على الحجر.
0: نعم.
2: ونقلته في جروبات عالمية والكل يسأل كيف الطريق، كيف ينضج اللحم.
0: نعم.
2: وهو على حجر.
0: نعم.
2: فطريقة الشواء هذه العماني جميلة. المضبي، المعذيبش، المعجين، يعني بلد ما شاء الله أصلا غني بالثروة الحيوانية، جودة لحوم، وصراحة أنا يعني كأني في بلدي من ناحية الأكل. والله يديم علينا وعليكم.
0: آمين.
2: صفر متنوع ما شاء الله. العصيدة.
0: نعم. جربت العصيدة.
2: الجر.
0: بعد.
2: الرز بالسمن البلدي.
0: الله الله الله الله.
2: واجد واجد. واجد على قولك.
1: يعني واجد.
2: زين والله زين. ما شاء الله تبارك الله. ويزيدكم.
0: آمين. ويزيدك يا رب إن شاء الله. زين، هذا الرحلات اللي أنت تسويها كلها فترة النهار، فترة المساء إيش تسوي؟
2: المساء كان في خلاف بيني وبين بعض الأخوة السعوديين.
0: حلوة الخلافة.
2: نعم. أنت رايح كل سنة يا أبو نواف على ظفار ظفار، طيب رحت وتمشيت في النهار ورحت الجبال والخضرة والبقر و طيب ما هو وجد قولك المسائي؟ كنت أكون يعني موجود يا في الدهاريز وهي بترذرذ.
0: نعم. على الشاطئ.
2: على الشاطئ. في احدى الكافيهات اصور لقيت هذا الجدول المسائي او اكون في الحافه الجميله او في مهرجان اتين
0: نعم.
2: الساحه زمان كان مهرجان البلديه
0: نعم مركز البلديه الترفيه السابق لا لا انت ما شاء الله قديم يعني
2: انا اعتبر نفسي شاهد على العصر
1: الله ما شاء الله
2: على النقله الحضريه الى العالميه صراحه انا قاعد اشوف شيء والله فخور وما سالتني افتخرت إن لما شفت عين
0: صلاح هنا
2: انا عشت التجربه في لندن
0: نعم
2: عين لندن لما بديت اشوف اعلانات عين
1: صلاح هنا
2: والله اثلج صدري صراحه
0: نعم
2: وتستحق
0: نعم
2: وهني القائمين على هالمحافظه من معالي الوالي
0: صاحب السمو محافظ ظفار وسعادة الوالي كذلك وبلدية
2: ورئيس بلدية ظفار
0: نعم
2: مهندس غسان
0: نعم أحمد الغسان
2: أحمد الغسان
0: دكتور أحمد الغسان
2: دكتور أحمد رجل مجتهد
0: نعم
2: والحكومة مجتهدة
0: نعم
2: بنتقل بك للأقصى الغربية
0: نعم
2: مطل شعت أنا جيت من البدايات هنا صارت لي فيه قصص وزحلطة وزي كذا الآن لما جيت يا الله قلت للأخذ المنظمين على نفس المطل الزجاجي قلت له سعدتونا يا أخي أنتم هالمطل إيش خليتوا لأوزنقول والشمال التركي وأوروبا يعني خلاص بتسحبوا البساط الخليج كله هنا قال لي لا أزيدك من الشعر بيت شوف هذيك الأرجوحة
0: صح الحين
2: قلت لا قفلت الملف ما شاء الله شغالين على أرجوحة عملاقة
0: المفروض أتوقع خلال الأيام القادمة إن شاء الله يكون الافتتاح لها
2: زين يزيدكم من فضل يا رب
0: أنا ورويدة وأتوقع المستمع الكريم يبغى يتعرف شوي عليك أخوي محمد أنت أي مجال عملك شوي نتعرف على هذا الإنسان اللي منورنا اليوم داخل
2: والله المستمع. الإنسان هذا إنسان بسيط محب للمجتمع ممكن بحكم التخصص علم الاجتماع
1: ما شاء الله
2: عملي إداري حاليا مستشار في الهيئة العامة للولاية على مال القاصرين الرياض مصور هاوي ليس أكثر لدي أسرة صغيرة
0: الله يحفظهم
2: الله يصلح ما عندنا وعندكم حتى أهلي يعني في الجنوب الوالد والوالدة
0: من وين من الجنوب بالتحديد؟
2: منطقة جازان
0: والنعم والله والنعم
2: المنطقة المشابهة لكم
0: صحيح
2: العادات والتقاليد واللبس واللهجة
0: نعم
2: عندنا المنطقة الجبلية لهم لهجة خاصة فيهم أنا ما أفهمها ابن السهل
0: نعم
2: إذا تكلموا مع بعض جيزان برضو زي هنا أنه المنطقة اللي تتواجد فيها جميع التضاريس بحر جزيرة شاطئ رمل جبل وادي سهل هذه كلها منطقة جازان في تقارب جغرافي بينها وبين ظفار العز تقارب في الموروث الشعبي في الأكل العصيد دجر أكلات تفاجأت كثيرة هنا
0: نعم في لها شبيه نعم
2: نعم
1: جميل يعني
0: الله يسعدك يا رب
1: سيرة ذاتية رائعة من قبلك أستاذ محمد أيضا يعني نتكلم نحن عن زياراتك لسلطنة عمان تحدثنا عن ظفار حدثنا أيضا عن المناطق الأخرى وين زرت في سلطنة عمان
2: أنا مواقفي الطيبة اللي لقيتها منكم وحببتني فيكم من البريمي والله ولست يعني مجامل ولا مطبل أنا رجل أتكلم بكل أريحية بكم يعني نفاق يعني صارت لي مواقف مع رجال كبار سن يعني هم الحب والتقدير يعني في مرة في مقهى يعني شايب عمره يمكن 80 سنة حلف ورفض إلا يصب لي القهوة عزمني في بيته في عبري ورفض يخليني أنا وعائلتي قال ما تسرف هالليل ورفض قال لا سير اتبعني وصلنا عبري موصي ولده كان بالجوال والله جايب لي حملة جيب لكزز اشهد الله قال هذه تمور يا أخ محمد يا ولدي اسمه أبو حمد طلع هو شيخ قبيلة
0: قدم له تحية
2: معروف له التحية والإجلال والتقدير الرجل فاضل رجل كبير حمل لي قلت له سيارتي أنا فل العزبة ما عندي قال لي لا هذا لك إذا كل اللي تقدر تشيله وزعه على أحبابنا في ظفار ما قدرت والله حتى الله يكرمكم مكان اللي بين المقاعد عباها لي تمر
0: الله الله
2: وقال أنا رفضت أني أبيت لأن توي صاحي ومتوكل قال أنا ألقاك في ظفار يا ولدي والله مواقف هنا موقف ما أنساه الشرطة السلطانية
0: شرطة عمان السلطانية
2: نعم لهم التقدير
0: نعم
2: والاحترام 2010 بداياتي ما أعرف شيء أو 2009 كنت على شاطئ طاقة
0: نعم
2: تمشيت أسمع عن وادي دربات، أين هو وادي دربات؟ ما أدري. كان في دورية على الشاطئ تأدي مهامها وواجباتها. أشرت له بيدي، وقف الله يجزاه خير، سألته قلت وين وادي دربات يا طيب؟ قال لي تروح منه تروح يسار شوي، قال لي اتبعني تفضل. عملوا لي زفة
0: الله
2: والله العظيم بالدورية الشرطة إلى الجبل فوق، ونزل أشر لي بيده من هنا، فتحت بابنا ونزلت دقيت له تحية.
0: نعم
2: والله شكرا وقليلة في حقهم.
0: نعم
2: أحد
0: نعم.
2: يزفك يمكن 10 كيلو 15
0: صحيح
2: كيلو.
0: صحيح صحيح
2: هذا من طيبكم. الله. أحد إذا سألت عماني تقول له وين أروح ما يوصف.
0: نعم.
2: يقول سير اتبعني.
0: أي نعم أي نعم.
2: أسولف بعض الزملاء آخرهم أحد الزملاء اللي يقول لك أبو صالح هذا التو جاء موجود، كيف عمان وما كيف؟ قلت له بتدعي لي شعب طيب وأرض طيبة مباركة.
0: نعم.
2: قلت له يا أبو صالح بتنصدم. جاء كان يرسل لي يقول بعذرك يا أبو نواف أنا عاذرك الآن.
0: نعم.
2: إنك رايح جاي وإنك ما بالغت، أنا كنت أفكرك تبالغ عن الصفات والخصال الحميدة في أهل عمان. قال والله فاقوا ما كنت أنا أشوف.
0: نعم. والله بصراحة كلامك يثلج الصدر ويسعد الخاطر ويفرح القلب، ولكن دائما يقول لك الأوقات الحلوة الجميلة تخلص بصراحة
2: ما تمدي لي.
0: أي والله أي والله
1: الوقت والله. الجميل يمضي فعلا.
0: أستاذ محمد نحن سعداء كثير بوجودك معنا.
2: أنا أسعد.
0: وإذا تسمح لي أنا بصراحة حاب أشكر عبد الله المعشني.
2: الله يجزاه.
0: أي والله إنه هو همزة الوصل اللي عرفنا عليك. أي والله
2: من طيب أستاذ
0: والله تسلم
2: معلمي هذا أنا
0: حبيبي.
2: كلكم خير وبركة.
0: الله يخليك. كل
2: عندي بس كلمات أمر
0: تفضل تفضل.
2: عندي رسائل شكر وتقدير للقائمين على محافظة الظفار.
0: نعم.
2: حكومة الظفار عامة. على الجهود اللي لمستها، على التطور الموجود داخلي كلام كثير.
0: نعم.
2: خدمات طرق يكفي يعني الطرق واصلة إلى آخر أعلى الجبال.
0: نعم.
2: إلى الله يكرمكم إلى حظائر البقر.
0: نعم.
2: الله يجزاهم خير. أنا كسائح ما أجد صعوبة ولا وعورة في طرق كلهم مهد. الإنارة الآن في كل جبل، في آخر جبل لازم تلقاها. البعوض المشكلة الأبدية عند أغلب السواح. الفكرة اللي ماخذينه والله يا جماعة الحكومة العمانية وحكومة الظفار بالخاص قاعدين يشتغلوا مصايد وجدتها في أوعر الطرق في الجبال، مصايد طاردة للبعوض
0: الطوارد.
2: نعم. من 3 سنوات أنا أجي هنا ما في بعوض.
0: نعم.
2: مو تسويق ما لي.
0: نعم.
2: شيء أنا.
0: نعم. في بعض المواقع ما زالت
2: بسيطة. نعم. أنت اللي تروح.
0: إيه نعم صح. أنا أنت تتحرش فيهم.
2: نعم. أنا تفاجأت بسعوديين أول مرة قبل يومين في الحوطة في رخيوت.
0: نعم.
2: قاعدين في منطقة نزلت قلت حرام عليكم قاعدين هنا أنتم الآن تقدمون أنفسكم وجبة دسمة.
0: نعم.
2: للحشرات. قال لا عادي بالصح بيحكوا. قلت لا هنا ما حد يقعد، شوف الناس رايحين جايين يضحكوا عليكم.
0: نعم.
2: ما حد يقعد هنا، هذه منطقة حشرات.
0: نعم.
2: وسط
0: ما بين
2: طريق الحوطة.
0: اي نعم اي صح.
2: فا اوكي انت رحت بنفسك للبعوض،
0: شوف المكان مفتوح. اي نعم
2: اطلع فوق مكان.

0: عبد الله يدري انا في عز الزحمه في الرياض طريق الملك فهد وانا رايح الدوام مشغل برعه والناس مضايق وانا مبسوط على البرعه بالسياره وابرع. شوف وين وصلت.
1: الله الله. زين نسمع شيء من عندك. اختار اللي اختاره قلبك
2: اللي يناسبك.
0: يمكن مو يعني فن ظفاري.
3: خذ راحتك اي شيء.
0: ابو بكر سالم.
3: يلا
0: لما يا سهيل العين ما توه تبيت في تزعلي انك من التفرقه والبين لك ايام مسهونه يا زارعين العنب ما بعت

0: ولي ما دام في يدكم قلبي ابو غيث تميتونه وتحيونه يا زارعين العنب ما تبيعونه الهبيش.
1: الله عليك
0: والفن البخاري فن جميل وراقي وشيء خاص صراحه.
1: نورتنا اخوي محمد. شكرا ما قصرت. ولك الكلمه يا ايمن تفضل.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement
2: that inspires. هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892

0: 5504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
2: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار، في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات، في الجو اللي ما له

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة الشباب، وهذه المساحة من برنامج الشباب والخريف التي تأتيكم كل يوم من الساعة 2 إلى تمام الرابعة. طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا من خلال برنامج الشباب والخريف، نحاول هكذا دائما أن نسلط الضوء على الفعاليات، على الطاقات الشبابية، وأيضا نقرب لكم تفاصيل الأماكن الجميلة اللي ممكن تزوروها هنا في محافظة ظفار، وأيضا تستمتعوا بالأجواء الرائعة فيها. اليوم لوين راح نروح معاكم؟ راح نروح لمدينة سمهرم التاريخية خروري بولاية طاقة بمحافظة ظفار. على ضفاف خروري وبين البحر والجبل تقف أطلال مدينة حملت يوما رائحة اللبان العماني إلى حضارات العالم القديم، ووجهتنا إلى مدينة سمهرم التاريخية، حيث لكل حجر حكاية ولكل نقش أثر من زمن كانت فيه ظفار محطة مهمة على طرق التجارة القديمة. طبعا مستمعينا، لربما يعني مدينة سمهرم التاريخية كما يقال المعروف لا يعرف، لكنها تعد واحدة من أبرز المدن والموانئ التاريخية في محافظة ظفار، وأدرجت في عام 2000 ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو كجزء من مواقع أرض اللبان. والمدينة هذه كانت مركز مهم لتجارة وتصدير اللبان العماني، ومنها انطلقت هذه الثروة العطرية نحو حضارات وموانئ العالم القديم. اليوم زيارتك لسمهرم تمنحك فرصة لأن تمشي بين أطلال مدينة ازدهرت قبل آلاف السنين، وتتعرف عن قرب على جانب مهم من تاريخ ظفار وعلاقتها أيضا بالحضارات القديمة. طبعا السؤال اللي ممكن يتراود إلى أذهانكم مستمعينا، إيش ممكن أسوي في هذا الموقع؟ بإمكانك مستمعنا العزيز أنك تبدأ جولتك بين الأطلال والمباني والنقوش الأثرية، وتخيل شكل الحياة في المدينة حين كانت القوافل تصل وهي محملة باللبان، والسفن تغادر ميناءها نحو وجهات بعيدة. ومن ثم أيضا بإمكانك أنك تزور المتحف والمتنزه الأثري للتعرف بصورة أوسع على تاريخ هذا الموقع وتجارة اللبان، وما تنسى أنك تلتقط الصور للمشهد الذي يجمع بين الآثار والطبيعة. بإمكانك أيضا أنك تستمتع بمشاهدة خروري وما يحتضنه من طبيعة وحياة فطرية وطيور، لتصبح الزيارة تجربة تجمع بين التاريخ والطبيعة في مكان واحد. بإمكانك أنك تزور هذه المدينة مستمعنا العزيز على مدار العام، لكن موسم خريف ظفار من الممكن أنه يمنح الموقع أجواء جميلة مع اعتدال الطقس واخضرار المناطق المحيطة بهذه المدينة الرائعة. وبإمكانك أيضا أنك تختار ساعات الصباح أو الفترة اللي تسبق غروب الشمس لكي تستمتع بالتقاط الصور وبالأجواء المعتدلة، أيضا تنظر للمشاهد هناك في مدينة سمهرم، ويعني تتمشى أيضا بين أجزاء هذا الموقع. ضوء المساء وما يحمله من جمالية يمنح الإطلال هناك والخور مشهد جميل لمحبي التصوير. مدينة سمهرم التاريخية تقع في خروري بولاية طاقة، تبعد حوالي 40 كيلومتر شرق مدينة صلالة. من الممكن أنك توصل لها عبر الطريق المؤدي إلى ولاية طاقة، ثم متابعة اللوحات الإرشادية المؤدية إلى الموقع الأثري.

0: لذلك مستمعنا العزيز، للأشخاص المحبين للمناطق الأثرية هنا في محافظة ظفار الكثير من تلك المواقع، ومنها مدينة سمهرم التاريخية، لكي تتعرفوا فعليا عن تاريخ محافظة ظفار وكل ما يحمل ذلك التاريخ من إرث وجمال، بإمكانك أن تلتمسوا بهذه الزيارة. لذلك إذا كنت مخطط أو بعدك ما خطط وين وجهتك، فمن الممكن أنك تجعل مدينة سمهرم التاريخية وجهتك القادمة. ندعوكم أيضا مستمعنا ومستمعين الأعزاء للاشتراك بقناة إذاعة الشباب عبر الواتساب بالرقم 724-4200-9 لكي تتعرفوا على كل هذه الوجهات المختلفة من هنا من محافظة الجمال محافظة ظفار.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا.
2: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن تحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
6: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ضفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
7: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
6: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
7: يا حي من جاب عاني
8: ونقول دائما لمستمعينا الكرام، وين ما كنتوا إذاعة الشباب معكم وين ما رحتوا. يوم برنامجنا خلصت الحلقة وموعدنا بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة. تقبلوا تحياتي عبد الله السباح، وتقبلوا تحيات رويد الرواحي ومخرجنا الله يسعده يا رب، إن شاء الله وإن شاء الله حياتك كلها حلوة في حلوة أي من الحبس.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: عاشوا.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
0: والمسلمين كبر الله
1: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
0: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

وجهه شككني بنفسي كل مخلك فاجأني حنانك ما فهمت خفت أجزع يا صدوق الود منك كنت أندم كيف صدتك للحظة وانت أول شخص ألمس داخله إنسان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم ويانا في حلقة جديدة من استوديو 5. رجعت لكم من بعد إجازة صغيرونة، طبعا المتابع كنا في محافظة ظفار في صلالة تحديدا، نقدم لكم برنامج الشباب والخريف. أتمنى أنكم بالفعل استمتعتوا، وكل التحية والتقدير لفريق العمل اللي ما زال مرافقكم لليوم. الشباب هناك عندنا أيمن الحبسي في الإخراج، وعندنا عبد الله الصباح زميلنا، وأيضا رويدة. إن شاء الله تقضوا معاهم دائما وقت جميل وممتع. مسي بالخير على كل من يتابعنا في بلادنا الغالية من مسندم لمحافظة ظفار. إن شاء الله دائما مساءاتكم جميلة ورايقة ومليئة هكذا بالمودة والحب والتفاؤل، وكذلك اليقين بالله أن القادم دائما وأبدا أجمل. الحمد لله رب العالمين. طبعا اليوم الجميل أنه يوافق عودتي بذكرى مناسبة عطرة علينا، ذكرى ميلاد نبينا الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، تهفو إليها القلوب وتأنس بها الأرواح. الذكرى ذكرى مولد خير البرية ونبي الرحمة. هذه الذكرى المباركة فيها نستحضر أكيد سيرة أضاءت للإنسانية طريقها، ونستعيد دائما شمائل المصطفى ومعاني الرحمة والتسامح والصدق وحسن الخلق، لنجعل من محبته نورا نهتدي بها في حياتنا. أهلا وسهلا فيكم معنا في استوديو 5، حلقة الثلاثاء 12 ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق للخامس عشر من أغسطس آب 2026. معكم في الإشراف العام خالد الحجري، الإعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج برؤية للمنتصر بالله بن محمد العامري.

تحياتنا لكم مستمعينا ودروب آمنة إن شاء الله. اليوم بإذن الله تعالى بنتكلم عن ترند السردين اللي نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي يقولوا لك كل يوم مع البيت سردين لمدة 9 أيام وبعدين تعال شوف بشرتك بتختفي الحبوب وبتصفي البشرة وصحتك بتكون زينة وملي بالحيوية والطاقة. الله أعلم، هذا الموضوع إن شاء الله بنناقشه اليوم مع اختصاصي التغذية والتنحيف محمد حسن. اليوم يوافق في مواليد اليوم يوافق عيد ميلاد الفنان حسين الجسمي، فبنوقف كذا كمحطة سريعة على أهم ما قدمه للساحة الفنية والخليجية والعربية بشكل عام. حسين الجسمي من الفنانين الأذكياء اللي قدر يكسب ود كثير من الشعوب بأنه هو يكون كجزء لا يتجزأ منهم. يعني حتى ذكر، شفت مقال أنه الشعب المصري يطالب الحكومة أنه تعطيه الجنسية المصرية من كثر ما يحبونه ومن كثر ما يختار أغاني وكلمات شعبية كذا تلامس كل الشعب المصري المعروف أكيد بالطيبة والقدعنة. اليوم أيضا بنتعرف، بما أنه مولد نبينا الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، بنتعرف على مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة وطقوسها في بعض الدول، ومن وين بدأت أيضا بداية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وعندنا الكثير من الموضوعات كالعادة، أخبار المجتمع، تكنولوجيا، فنون، صحة، بالإضافة إلى مشاركتكم لنا في البرنامج، وهذه يعني الأهم أنا أشوفها.

أو مشتاقة إني أنا أسمع أخباركم وسوالفكم، غبت عنكم فترة، إن شاء الله دايما تكونون بخير. على هاتف البرنامج 24698151، رسائلكم 72444009. أهلا وسهلا بالجميع.

أهلا وسهلا، وشكرا على الكلام الجميل اللي كتبتوه في حقي. إن شاء الله راح أقرأ كذا مقتطفات، ولو أني أنا مو وايد أحب المديح، بس يعني أنتوا عزيزين عليه وأنتوا تعرفوا هذا الموضوع، ما له داعي أني أنا أشرح وأطول في هذا الكلام. كالعادة في برنامج استوديو 5 حلقاتي، أحب أبتديها وياكم بالمحطة التاريخية، نفهم التاريخ ونربط الأحداث سوا. ودايما لما يقولوا التاريخ يعيد نفسه، ترى الكلام صحيح. أهم الأحداث العالمية التي جرت في مثل هذا اليوم، في 25 من أغسطس آب 1248، خروج حملة فرنسية بقيادة الملك لويس التاسع من فرنسا باتجاه الشرق، وهي الحملة التي عرفت بالحملة الصليبية السابعة، والتي كان هدفها استعادة بيت المقدس من المسلمين. 1768، المستكشف الإنجليزي جيمس كوك يقوم بأول رحلة بحرية له. 1814، الجيش البريطاني يحرق العاصمة الأمريكية واشنطن بما فيها مقر الرئاسة البيت الأبيض بعد احتلالهم لها. 1825، استقلال الأوروغواي عن البرازيل. 1830، بداية الثورة البلجيكية. 1933، توقيع اتفاقية هعفرة بين الوكالة اليهودية وألمانيا النازية والقاضية بتسهيل تهجير اليهود إلى فلسطين بشرط أن يتنازلوا عن ممتلكاتهم لألمانيا. 1941، القوات البريطانية والسوفيتية تدخلان إلى إيران وتقيمان نظاما يتعاون معهما، وذلك للحيلولة دون وصول جيوش النازيين إليها. 1944، تحرير باريس من النازية وبداية إسدال الستار على الحرب العالمية الثانية. في مثل هذا اليوم من عام 1959، إعدام الضابط النقيب الركن نافع داوود بعد ثورة الشواف في الموصل. 1991، بيلاروسيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. نفس العام، ليونوس تورفالدس يعلن عن نيته لإنتاج نظام تشغيل برمجيات حرة، وكان يقصد بها نظام لينكس. 2014، مسلسل اختلال دار يفوز بخمس جوائز إيمي في حفل توزيع جوائز الإيمي برايم تايم 66. 2020، اللجنة الإقليمية الأفريقية للإشهاد التابعة لمنظمة الصحة العالمية تعلن اكتمال استئصال شلل الأطفال في أفريقيا. 2022، إعلان حالة الطوارئ في باكستان بعد وفاة قرابة 1200 وإصابة أكثر من 1700 آخرين وتضرر مئات الآلاف من المنازل وقطع العديد من الطرق جراء الفيضانات الشديدة التي اجتاحت البلاد. أما الأعياد والمناسبات، اليوم يوافق اليوم الوطني في الأوروغواي.

0: يبو أصيل، متعودين نسمع منا أغاني في نفس الوقت هو مدرسة، تعلمنا العلاقات الاجتماعية وكيف نتعاطى مع الآخرين. دايما الفن الحضرمي يرتبط بهكذا حكم ومواعظ، دايما أغاني تستمتعوا بالكلمات، وما في أجمل لما نطبق الكلام بالفعل، أنه حذاري من كلام الناس، لا يقدم ولا يأخر مثل ما يقولوا. أهلا وسهلا بالجميع مستمعينا، ومساءاتكم جميلة وعطيرة بإذن الله تعالى. نرحب بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا اليوم. بصراحة ما طرح موضوع حتى نناقش سوا، لكن بكرة إن شاء الله بيكون عندنا حديث عن العودة للمدارس، فنشوف هالأيام اللي يبقى مثلا يتقضى حاجات، السوق زحمة زحمة، كل مكان زحمة، خاصة الأماكن اللي تبيع مستلزمات الدراسة، تجهيزات المدارس، مش فقط المدارس لكن حتى المعلمين والمعلمات يعني يستعدوا لعودتهم إلى العمل من جديد بعد إجازة طويلة. عام دراسي إن شاء الله جديد ومليء بالنجاحات المتتابعة بإذن الله تعالى. اشتقت تسمع أصوات أصدقاء البرنامج، خاصة بقيصر. بقيصر مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
1: السلام عليكم.

0: من الصلالة.
1: الله يسلمك، تريناك هناك، ما جيت أبو قيصر؟
0: ما جينا، ما جاي الأولاد كم مرة واحد سكاويت وحدي.
1: ليش؟
0: أنا أحتر شيء، لا جالس أجلس إلا في هذا البيت، أما هذا ما أني
1: يكفيك. تحس تحس بجمال الجو هناك أبو قيصر؟
0: نهني ومبارك إن شاء الله قائدنا المعظم الله باليوم المولد صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله إلى يوم القيامة يكون ذكر الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين والأسلام.
1: الله يسلمك أبو قيصر، اللهم آمين.
0: كيف حالك؟
1: تمام.
0: طيبين.
1: كيف أم قيصر والأولاد والأحفاد؟
0: كل النعمين يتروش ويصار عنيش ويستجعوش.
1: عيل ما شلوك صلالة؟
0: ها؟
1: ما شلوك صلالة معهم؟
0: ما شلوك. تحاول مرة عند القيض الصح تحفظ الصح، الحمد لله.
1: ما شاء الله.
0: الله يحفظك.
1: مشغول مشغول قول لهم.
0: إيه
1: حياك الله.
0: لله.
1: جابوا لك صوغة أهم شيء أبو قيصر؟
0: نعم.
1: جابوا لك صوغة؟ صوغة صوغة.
0: يجيب ما يجيب هذا عطور، يجيب نارجيل، يجيب حال هذا لبان، حد يجيب حال البيت. الحمد لله.
1: ما شاء الله.
0: أنتو هو أخبارك من هناك؟
1: والله الحمد لله، استمتعنا بالجو الجميل في المحافظة، الناس الطيبين أيضا وكرمهم اللي ما له حدود.
0: عمان، عمان كلها عمانيين.
1: أي والله، أي والله،
0: والله يدوم إن شاء الله.
1: الله يسلمك،
0: يدوم الصحة والعافية وقائدنا والأمن والأمان إن شاء الله علينا وعلى جميع المسلمين.
1: اللهم آمين.
0: وتحيات على حسن من الكويت ومن الفقيرة وسلطان أبو سلطان خليفة.
1: خليفة أبو سلطان، أيوة، من العين.
0: أي من العين. ومسلم ما بقيت، مسلم الصلالة، مسلم العمر.
1: حتى أحمد ما مر علينا أبدا، ووعدني بمجموعة أغاني ما شفتهم. صفرار، أحمد صفرار، الكلام لك إذا كنت تسمعني، لا شفت الأغاني ولا السي دي جاهز وما وصلني. أي طلع كلام بس أبو قيصر.
0: نعم. إن كنت مسافر أخذني معك، أما إن كنت أرجع بالسافر وأرجع بالسلامة.
1: منو؟
0: كذا أبغنا حال مسافرين. حال مسافر صلالة ويرجع الحمد لله يتوم، أما برا تقول هذه
1: أبو قيصر يقول لك إن جادي ما سلمت عليه.
0: إيه هناك؟
1: إيوة.
0: في المعالي واجد.
1: يسمعك.
0: لو قمت راسه في المعالي.
1: يسمعك يسمعك. حياك الله أبو قيصر.
0: ما ينتهارك بكون. ما ينتهارك نسلم عليك.
1: صح. حياك الله أبو قيصر.
0: أمي راحة في نوبة ما أسمع لها صوتها من زمان.
1: أي والله، ما شاء الله تكون بخير.
0: وفاطمة فنانية. نسلم عليهم.
1: ما شاء الله عليك أبو قيصر، ما تنسى حد.
0: أحسن.
1: الله يحفظك.
0: في حفظ الله.
1: سلم لي على شوشو.
0: إن شاء الله. سوى هنا عندنا مسلم مساكين. يبلغ السلام إن شاء الله.
1: حياك الله، مع السلامة.
0: في حفظ الله.
1: باي باي. 2-4-6-9-8-1-5-1 خبرونا إذا سافرتوا، مشيتوا، رحتوا صلالة. ما أدري ليش أزمتنا الميشلي، كل ما نروح محل ما في كلاس، ما في كلاس، بكرة يمكن يجي، بعد بكرة يمكن ما شيء. وبعدين كل واحد يرسلك حق واحد يقول لك روح عند هذاك رقم 3 يمكن تحصل، روح عند رقم 7 يمكن تحصل، وما تزال الرحلة. يعني اللي حصل ميشلي كل يوم. يا سعدة ويا هنا. بعد اتصال. ألو.
2: يا مرحبا أم عبد الله، مساء الورد.
1: يا هلا وسهلا.
2: أخبارك حبيبتي؟ كيف
1: الله يسلمك.
2: من زمان ما سمعنا هالصوت الطيب.
1: هند.
2: هند
1: ما شاء الله، أهلا وسهلا.
2: والله من فترة طويلة، الأسبوع الماضي حاولت أتصل بس ما كان للأسف يعني الخط ما شبك معاي.
1: مشيتي صلالة هند؟
2: بعض المشاوير، قلت خليني أسمع هذه الأصوات الطيبة لعل وعسى الصداع اللي فيني من أمس يروح.
1: أوه. لا يكون صداع هرموني.
2: والله ما أعرف، فيني من أمس صداع، حاولت أنا وهذا بس سبحان الله ما رضى يروح، والحين طالعة قلت خليني أسمع اليوم من عدنان ولا أستاذة من حبيبة،
1: الله يسلمك
2: وطبعا باثنينكم على الراس، يعني دائما
1: حبيبتي،
2: أحاول
1: تسلمين
2: أتصل فيكم، الحمد
1: ولا
2: لله
1: قصور
2: ثلاث
1: في
2: أيام
1: أي
2: معكم.
1: حد. مشاعل وعدنان كلهم تناوبوا على تقديم البرنامج أيضا.
2: ما شاء الله، أنا الأسبوع الماضي كنت تقريبا الأسبوع الماضي أو اللي قبله حاولت كان مع عدنان، بس للأسف ما حالفني الحظ إني أكلمهم.
1: يلا احنا سعيدين بسماع صوتك وانتي بخير
2: حبيبتي
1: وصحة.
2: وأنا أسعد وأنا أسعد.
1: كيف استعديتوا للعام الدراسي الجديد؟
2: والله أنا ما عندي أطفال لسه
1: آه ما شاء الله.
2: فالحمد لله أنا بعيدة عن هذه الربش ما شاء الله اللي صايرة الحين حاليا في الشوارع،
1: أوه زحمة والله، زحمة.
2: والأمهات
1: أي والله.
2: مسكينات. أيوة فالله يعينهم، والحمد لله كانت أتوقع إجازة حلوة، وما شاء الله كذلك مددوا لهم الإجازة إلى 6/9، فإن شاء الله يكونوا مستأنسين ورجعوا من إجازاتهم وهم بخير وعافية، ويبدوا إن شاء الله بكل نشاط بإذن الله تعالى.
1: هند شوفي، يعني حتى أنا ما عندي أولاد في المدرسة، ما شاء الله كلهم
2: أيوة
1: كبروا.
2: أيوة
1: فلما كان موسم الدراسة مثلا، ما كنت أنا أشتري فقط لعيالي، لعيال
2: أيوة
1: أختي،
2: أيوة
1: لعيال أخوي. مثلا شفت قرطاسية، تعرفي أحيانا في أشياء تكون جديدة مثلا وما
2: بالضبط
1: موجودة في عمان، خاصة لما نكون مسافرين برا،
2: مسافرين
1: فوايد يفرحوا في لهذه الأمور،
2: أكيد
1: المقلمة وشكل
2: صح
1: اللانش بوكس وهذه السوالف.
2: بالضبط. عاد انا كنت اتذكر ان اخواتي حبيباتي لما كانوا يسافروا، كوني اني انا اصغر واحده فيهم، فكانوا يجيبوا لي شنطه مثلا اللي هي مقالم، دفاتر مميزه، اقلام مميزه. اتذكر ايامها كنت يا الله كنت اريد المدرسه باي وقت، يعني نرجع نروح المدرسه على
1: عاد
2: اساس
1: عاد
2: الاقي
1: تعرفي،
2: سجلات الاغراض.
1: اي خاصة اللي راجعين من تايلاند وهذه
2: ايوه
1: الدول،
2: ماليزيا
1: في
2: ايوه
1: فيها فناتك مال الأقلام
2: كثير.
1: وهذه
2: ايوه
1: السوالف، صح؟
2: يعني حتى مثلا اشياء كانت مميزه، اشياء ممكن بسيطه بس كانت بالنسبه لنا شيء عظيم، فتشوفينا فرحانين نروح المدرسه بكل حب، ونراوي صديقاتنا كل واحده
1: بس
2: تراوي
1: عشان
2: امراها على
1: نتفشر،
2: الثانيه.
1: ترى نتفشر عند
2: كانت ايام صراحه
1: أيام
2: رهيبه
1: حلوة،
2: والله.
1: صحيح.
2: ايوه فعسى ربنا يرزقنا من الاطفال
1: يا
2: ونعيش
1: رب
2: ذكريات،
1: يا
2: هذه
1: رب،
2: الذكريات الحلوه يا
1: إن
2: رب
1: شاء الله
2: العالمين.
1: يا رب، بإذن الله
2: امين
1: بإذن
2: امين
1: الله.
2: حبيبتي يا رب يا رب.
1: وين مشيتي
2: تسلمي.
1: في إجازتك؟ سافرتي ولا هنا؟
2: والله انا يا حبيبتي يا ام عبد الله، انا كان عندي 3 اسابيع اجازه، هلا اخر اسبوع، بس للاسف ما رحت هالسنه سبحان الله. يعني السنه الماضيه كنت كثير متحمسه اني اروح صلاله، وبالفعل رحت وكلمتكم هذيك الفتره كنت في صلاله. هالسنه سبحانك يا ربي قلت اريد اريح شويه، ربما لاني حسيت ضغط العمل خف مني كثير، وعندي كذلك شويه الجيوب الانفيه متعبتني،
1: عشان
2: فقلت
1: كذا
2: اخاف اروح.
1: عندك صداع من الجيوب، ترى
2: ايوه
1: تسوي صداع
2: ايوه فقلت
1: الجيوب.
2: اخاف اروح صلاله وتعرقي وتاثر زياده، على اساس اروح اتمشى الا اني اروح وانا اكون ما مستمتعه.
1: هند روحي
2: فسبحانك
1: الصيدلية يعطوكي بخاخ للجيوب الأنفية، لا تاخذي أدوية كثير.
2: عطوني، بس حسيت انه ربما التهاب كبير، فما راضي ابدا يروح لحد الحين، بس ان
1: وابتعدي
2: شاء الله
1: عن
2: ان شاء الله.
1: العطور، عن البخور، عن أي
2: ايوه
1: دخان.
2: مبتعده، بس صراحه العود الحطب ما اقدر استغني عنه، يعني حتى لو في الاسبوع بس مره اشم
1: إذا
2: اي
1: ما
2: بوسه.
1: معطر ممكن، إذا
2: لا
1: ما
2: مش
1: معطر،
2: معطر
1: أي
2: مش
1: إذا
2: معطر
1: طبيعي
2: ايوه
1: ممكن.
2: طبيعي، لاني صايره ابتعد عن هالاشياء، وبعدين تعرفي في مجال العمل كذلك عندنا كثير اوراق نشيك اوراق، فاحس ربما يمكن كذلك الحساسيه صايره منهم. واخر مره لما نزلت الامطار كان منخفض من هذيك الفتره سبحان الله تاثرت، فجلست عندي فتره طويله الحين تقريبا شهرين.
1: متى كان أمطار في مسقط؟
2: تتذكري قبل يمكن 4 شهور
1: آه أربع
2: لما صار
1: شهور
2: منخفض
1: أيوة
2: عندنا،
1: أيوة أيوة
2: فأنا
1: سبحان الله.
2: أول مرة أتأثر بهذه الطريقة، وبعدين ارتحت شهر بعدين رجع لي مرة ثانية، والحين لا زال فيني ما راضي يودرني، شكله حابني.
1: بعيد الشر عنك.
2: آمين حبيبتي
1: الله
2: آمين، الله
1: يسلمك، ما
2: يعطيك
1: عليك
2: الصحة
1: شر.
2: والعافية. وأم لؤي طبعا الحين في صلالة،
1: آه راحت؟
2: فأتمنى أكيد أم لؤي ما شاء الله عليها ما تفوت.
1: ما شاء الله عليها.
2: فإن شاء الله يوم السبت يرجعوا الأهل بإذن الله تعالى، وكثير صراحة فاقدينهم، لأن ما شاء الله عليهم تقريبا من 4/7 كلهم رايحين
1: تبارك الله.
2: ما شاء الله، كل مرة دور حد. ويا هند تعالي وتعالي، أختي أنا هالسنة سبحان الله ما حاطة في بالي، يا رب يا كريم، يعني إن شاء الله السنة القادمة إذا ربنا أعطانا عمر نكون معاهم بإذن الله
1: بإذن
2: تعالى.
1: الله. شكرا
2: إن
1: يا
2: شاء الله.
1: هند، شكرا
2: شكرا
1: حبيبتي،
2: حبيبتي أم عبد
1: تسلمي،
2: الله، وصوتك جميل ورائع دائما صراحة،
1: تسلمي، شكرا.
2: أحس سبحان الله أنتي من الأصوات المميزة، أنتي وأنتي وعدنان ومشاعل، فعسى يا رب العالمين بعد هالصوت الحلو تكون أموري طيبة.
1: الله يشفيك،
2: الله
1: حياك
2: يعطيك
1: الله،
2: العافية
1: أهلا
2: والصحة
1: وسهلا،
2: يا رب
1: يا مرحبا،
2: العالمين.
1: الله يسلمك. أنا ليش ما صلحت لها أن أنا أقول لها أنا مش أم عبد الله، أنا أم سعيد، لأن أبوي عبد الله، فيعني كثير يسموني أم عبد الله، فعشان كذا قلت عادي. الله يرحم أبوي يا رب، الله يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين. بعد اتصال، ألو، شكلهم مشتاقين لي المستمعين اليوم. ألو،
3: مساك الله بالخير مسعيد، شحالك؟
1: اوه والله الطيب عن ذكرى مثل ما
3: الله
1: يقولوا.
3: يذكرك بالخير، يا مرحبا
1: حياك
3: وسهلا
1: الله،
3: والله.
1: حياك الله اخوي
3: ايش
1: خليفه،
3: حالك؟ عساك بخير، شو
1: الله
3: اخبارك؟
1: يسلمك ابو سلطان، يا مرحبا،
3: الحمد لله على سلامة الوصول.
1: الله يسلمك يا اخوي،
3: يا مرحبا بك، وسهلا والله، الله
1: طمنا
3: يسلمك،
1: عليك على الاهل، كلكم
3: الحمد لله
1: طيبين ان
3: بخير
1: شاء الله.
3: وعافية، الله يحفظك،
1: الله
3: طول عمرك.
1: يسلمك ويعافيك.
3: مسي عليك بالخير، مسي على المخرج والمستمعين، وتحية خاصة أوجهها لأبوي العم أبو قيصر، نمسي عليه
1: أنت
3: بالخير.
1: لازم تي عمان وتزوره
3: لا ضروري
1: من
3: والله.
1: كثر ما يطريك ترى.
3: الله يطري إن شاء الله، الله يذكره بالخير ويطول عمره ويحفظه يا
1: تسلم،
3: رب العالمين،
1: اللهم آمين،
3: ويبارك صحته وعافيته يا رب العالمين. الله
1: حياك
3: يسلم،
1: الله يا خليفة،
3: الله يسلم. تحية لجميع المستمعين والمتابعين الاستوديو 5 ولكم سعيد،
1: تسلم يا أخوي،
3: وتحية للي نعرفه واللي ما نعرفه، ويا مرحبا بكم، حياكم الله،
1: كيف
3: الله
1: إجازة؟
3: يحييكم.
1: أين قضيت الإجازة يا أبا سلطان؟
3: والله يا أم سعيد طال عمرك في الإمارات، بس يعني ما ظهرت مكان يعني أبدا برا الإمارات، ما يعني حتى لو بقول لك إنه يمكن أبوظبي، بس أبوظبي والعين، العين أبوظبي بس.
1: بس
3: إيه نعم، يعني تعرفين الإجازة، إجازة التربية شوية مختلفة عن الإجازات الثانية، تمر سريعة اللي تحسينها، ما أعرف ليش، ما حاولت أفهم الموضوع، ما أدري يعني.
1: كم شهر يعطونكم إجازة؟
3: لا يعني شهر 32 يوم.
1: آه بس
3: هي بس
1: ليش؟
3: أيام قبل، هاي قبل كانت الإجازات المجزية مثل ما يقولون، الإجازات كبيرة لما تكون، لا وكان فيها تصفية بعد يعني،
1: أي
3: كانوا
1: ترى
3: يعطون أرواح.
1: والله على طرف لساني إني أنا بغيت أقول لك موضوع التصفية، أنا أختي كانت معلمة وعاد لما تجيب لنا الظرف مليان فلوس
3: صح، اللي هو آخر
1: أول ما
3: نظام.
1: كان في تحويل يعطونهم كاش يعني، مو عن طريق البنك،
3: لا
1: مبلغ
3: لا هي
1: وقدره
3: كانت
1: كان
3: على
1: والله.
3: البنوك، لكن كان ينزلونه في الراتب كامل، راتب التصفية كان قبل ينزلونه كامل، يعني أول ما داومت أنا في 97، يمكن سنة ولا سنتين يمكن صار الموضوع هذا يعني، فكان ينزلون الراتب، راتب الإجازة 3 شهور شهرين على حسب يعني، فكان ينزلون الراتب كامل يعني، فصح أنت تكون رتش في آخر في أول الإجازة وبور في آخر الإجازة.
1: لازم بس مستمتع أنك كنت سافرت ومشيت.
3: إيه طبعاً تكون يعني الأمور ما شاء الله يعني راهية عندك،
1: ما شاء الله، الله يرهي عليك
3: ولكن
1: دوم إن شاء الله.
3: آخر الوقت تكون عاد خلاص على الرنقات مثل ما يقولون. إيه والله، وخصوصا في فترة، خصوصا للعودة للمدارس.
1: نعم،
3: وما شاء الله كانوا عيال عندي قبل كلهم في المدارس ما شاء الله يعني،
1: هذا بروحه يبيلهم راتب كامل حق تجهيزاتهم.
3: هذا يعني كان العودة للمدارس تكون لي الحين خلاص مصففين على 3، أمورنا تمام زينة يعني الحمد لله يعني. طبعا نحن بدينا العام الدراسي، بدينا الدوام اول امس تاريخ 24 للهيئات الاداريه والتعليميه والفنيه، بدا الدوام خلاص، باقي الطلاب الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله في 31.
1: يعني متى تطلع اجازه انت؟ في نص السنه خليفه،
3: في نحن طال عمرك في في الحين في 3 اجازات او اكثر. ليش اقولش او اكثر؟ لأن في أحيانا يظهر لنا إجازة بين الفصلين، نص الفصل الأول في إجازة 3 أيام،
1: عطلة الربيع نسميها.
3: لا لا
1: ها بعد غير،
3: غير، هي الفصل الأول، بين الفصل الأول والثاني في إجازة، بين الثاني والثالث في إجازة
1: ما شاء الله.
3: وفي الحين استحدثوا إجازة جديدة اللي هي نصف الفصل. أحيانا الفصل الأول ناخذها يعني الفصل الأول ناخذ يومين ثلاث، الفصل الثاني ما في إجازة، الفصل الثالث يومين ثلاث كذي يعني. ويا الطلاب طبعا لأن الطلاب يظهرون إجازات في عندهم الإجازات الطلاب ما شاء الله مجزية. اليوم أصبحوا الطلاب معيدين بالإجازات عندنا ما شاء الله.
1: يعني لا لا، وبعد إذا صار شيء يعني يلا دوموا عن بعد، قاعدوا في البيت
3: بالضبط. صار دوام عن بعد حاليا ما شاء الله يعني. أيضا أي حالة يعني طقس كذا على طول يدومون عن بعد. فالعملية ما شاء الله صارت سهلة وطيبة يعني، والحمد لله يعني الطلاب أنا أحس أنهم حاليا وضعهم يعني مستانسين أكثر عن الطلاب اللي كانوا قبل يعني.
1: أنا في لك لك سؤال من النجادي يقول اسألي خليفة من يشجع في الدوري الإماراتي؟
3: طبعا معروف نحن العين. من العين معروف
1: أي يعني طبعا
3: بنفسجي يعني اللون الأرجواني المعروف يعني هذا معروف. يعني أنا أسأله هو منو يشجع في الدوري الإماراتي إذا أو الدوري الخليجي، يلا ما بنقول الإماراتي عشان ما، والدوري العماني معروف يمكن هو يشجع يمكن النهضة يمكن أتغل.
1: ليش النهضة؟
3: ما أعرف حاس لي يعني
1: هو منصور يشجع النهضة.
3: أوكي ده منصور
1: يمكن العروبة يعني. ولا
3: يمكن يمكن فأنت ما شاء الله مسعيد شو الإجازة في صلالة كانت طبعا تغطيات
1: والله كانت ما كانت إجازة في صلالة صراحة كان جهد وتعب
3: فعلا
1: مضني
3: يعني طبعا.
1: وتعرف برنامج ومسموع ولازم لضيوف تغطي كل المحافظة بشكل عام صحيح. تقدم للناس المعلومة يعني كان مرهق بالنسبة لي كثير، كان مرهق بأمانة صحيح. فلما رجعت قلت لهم خلاص لحد يكلمني عن دوام خلوني أريح لما يكون فيني نفس برجع. قلت لهم أنا موجودة حطوني في الطوارئ أي حد ما يقدر يجي أنا موجودة. صار عندنا شوية أزمة فقالوا لي رجعي فرجعت.
3: طبعا جزاهم الله خير ما قصروا عدنان ومشاعل
1: والنعم فيهم
3: غطوا مكانك في البرنامج طول
1: الله يسلمك
3: وفعلا يعني يعني سواء تغطياتكم او وجودهم في البرنامج هنا ما شاء الله يعني إذاعة الشباب في تكامل دائم يعني بصراحة.
1: نعم اكيد اكيد
3: فعلا كلكم تكملون بعض يعني
1: الحمد لله ما قصروا بالفعل تقديمهم كان جميل وأنا أيضا استمتعت وأنا أسمعهم هناك عن بعض.
3: ما في شك أكيد أكيد طبعا أكيد أيضا تغطياتكم أنا لاحظها في تويتر أقراها يعني بعض الأحيان في تويتر يعني مع ضيوفكم اللي تستضيفونهم خلال البرنامج
1: ما
3: يعني.
1: مشيت صلالة خليفة
3: والله شوفي نوصل فيه نبدأ نقول يلا بسم الله وسبحان الله عندنا التزامات شوية عائلية وأسرية فما مش الموضوع سبحان الله يعني مع أن في دعوات كانت موجودة وكذا وفي تشجيع وفي إغراءات وفي وايد أشياء يعني لكن للأسف ما ضبطت يعني إن شاء الله معوضة
1: إن شاء الله
3: بإذن الله
1: إن شاء الله.
3: تعالى إن شاء الله.
1: يقول لك النجادي أشجع اتحاد جدة السعودي وفي الإمارات الجزيرة والميدان يا حميدان ما ذكر أي شيء عماني إيش دعوة النجادي
3: أنا كنت أتوقع لما قلتي لي صور كنت أتوقع يشجع الوحدة لأن الوحدة يعني في لم شجعين وايد من صور نادي الوحدة تحديدا يعني ويعني يمكن أنا حسيت كذي لما لكن نادي الجزيرة طالع بقوة هالسنة ولا مالكم وغيره من اللعيبة
1: الجزيرة يعني في مال أي إمارة
3: بوظبي
1: أه.
3: العين والجزيرة بنياس والوحدة والظفرة تابعين لإمارة بوظبي هذا أندية بوظبي
1: ما شاء الله
3: يعني لا بس أنا مثل ما توقعت يمكن يشجع النهضة سيدي في بالي يا سبحان الله
1: ما رد علينا ما أدري ما. راح يلعب كورة يمكن
3: والسحاب جدا يمكن ما يكون يعني لأن
1: يقول نادي الوحدة تابع لي جعلان في حد رد علينا نادي الوحدة تابع لي جعلان
3: يمكن والله
1: بتجيب العيد خليفة الحين
3: لا لأن لا لأن لأن يعني لا مشجعين أنا لاحظ في تويتر ولاحظ في وايدين يتكلمون عن الوحدة مشجعين حتى نادي العين لا مشجعين في عمان وايد يعني بصراحة يعني قاعدة جماهيرية هالناديين بالذات يعني العين والوحدة لهم يعني قاعدة جماهيرية في عمان بالتحديد يعني فعلا يعني هذا لاحظت يعني كذي هنا
1: يقصد الوحدة الإماراتي
3: هنا الوحدة الإماراتي هنا.
1: نعم نعم حياك الله يا خليفة
3: يا
1: سعدنا بسمع صوتك يا أخوي الله يسلمك ويعافيك سلم لي على الأهل حياك الله
3: سلام
1: تسلم, تسلم يا مرحبا حياك الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوباً في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: تحية لكل المنضمين الجدد لمتابعتنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، الإذاعة الأكثر استماعاً، ونرحب بكل المشاركين وأصدقاء البرنامج. كذلك اليوم ذكرى المولد النبوي، ذكرى ولادة نبي الأمة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مستمعينا، منذ أن بدأت ذكرى مولد النبي محمد تتحول إلى مناسبة عامة في أجزاء من العالم الإسلامي خلال العصور الوسطى، تراكمت حولها طبقات من التقاليد المحلية، طعام وحلوى، مواكب وإنشاد وأسواق وحرف وطقوس اجتماعية. الرحلة تبدو من المغرب إلى المشرق خلال الربيع الأول، كأنها انتقال بين نسخ متعددة من المناسبة نفسها، تتكرر فيها قراءة السيرة والمدائح والإطعام والاجتماع لدى المحتفلين، بينما تتغير التفاصيل من مدينة لأخرى. لا تعود الاحتفالات العامة بالمولد بصورتها المعروفة اليوم إلى السنوات الأولى للإسلام، يشير الباحث نيكو كابتن في دراسة المرجعية عن تاريخ المولد النبوي إلى أن الدولة الفاطمية في مصر عرفت احتفالا بمولد النبي ضمن سلسلة موائد رسمية لأفراد من آل البيت، وكانت الاحتفالات ذات طابع مرتبط بالبلاط والدولة، وتتضمن توزيع الحلوى ومراسم رسمية. كما تشير موسوعة الأديان إلى أن أولى الاحتفالات المسجلة تعود إلى أواخر العصر الفاطمي. لكن نقطة التحول الأبرز جاءت في إربل في عام 1907 ميلادية، حين أقام حاكمها مظفر الدين كوكبري احتفال واسع بالمولد، شارك فيه علماء ومتصوفة وشعراء، وتخللت الولائم والإنشاد والتجمعات العامة. وتصف المراجع هذه المناسبة بأنها من أقدم الاحتفالات الجماهيرية الكبرى بالمولد التي وصلتنا تفاصيلها، ومحطة أساسية في انتشار هذا النموذج في مناطق أخرى من العالم الإسلامي. لم ينتقل المولد بعد ذلك في قالب ثابت، لكن لما وصل إلى عدة مدن ومجتمعات مختلفة اختلط بعاداتها وأسواقها وطرقها الصوفية وموروثها الغنائي أيضا. ومن هنا يمكن فهم الفارق بين شموع سلا وحلوة القاهرة وبعض الحلويات في تونس ومدائح دمشق. خلونا في المغرب حيث مدينة تحمل الشموع. يمتلك المولد النبوي في المغرب تاريخ طويل، وتوضح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الدعوة إلى الاحتفال به ظهرت في سبتة خلال القرن 13 قبل أن يتسع حضوره في عهد المرينيين. وعام 1292 أصبح الاحتفال رسمي معمم في جهات المغرب في عهد السلطان يوسف بن يعقوب المريني، وترافق في مراحل لاحقة مع قراءة القرآن والإنشاد والمديح وإعداد الطعام والحلوى والعطور وتزيين مجالس الاحتفال. لكن المشهد الأكثر فرادة اليوم يظهر في السلة المجاورة للرباط، حيث يقام موسم الشموع، وليس المقصود شموع صغيرة يحملها المحتفلون، فالحرفيون يصنعون هياكل خشبية كبيرة على هيئة مآذن وقباب، ثم يغطونها بقطع من الشمع متعددة الألوان تشكل زخارف هندسية ونباتية. ترجع بلدية سلا أصل الموكب إلى عهد السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي في القرن 16، فبعدما شاهد مواكب الشموع المرتبطة بالمولد خلال وجوده في الدولة العثمانية، نقلت الفكرة إلى المغرب، واستمر التقليد في سلا عبر أجيال من الحرفيين. وينطلق الموكب عشية المولد عبر شوارع المدينة القديمة وصولا إلى ضريح سيدي عبد الله بن حسون بمشاركة فرق للمديح والموسيقى التراثية، ولا ينتهي الاحتفال بوصول الشموع، فالموسم يتضمن السماع والمديح والموسيقى الأندلسية إلى جانب أنشطة ثقافية واجتماعية. وهكذا صار المولد النبوي في سلا مرتبط بحرفة كاملة وذاكرة عمرانية وموسيقية تتوارثها المدينة حتى أصبحت الشموع علامتها الأكثر وضوحا في المناسبة.

أما في تونس فتأخذ الرحلة شكل مختلف تماما، حيث تختصر كلمة واحدة جانب كبير من الذاكرة الشعبية للمولد. عصيدة الزقوق هي حلوى تصنع أساسا من بذور الصنوبر الحلبية المطحونة، ويضاف إليها الدقيق والسكر، ثم تقطع عادة بالكريمة وتزين بالفستق واللوز والبندق وغيرها من المكسرات. وتؤكد دراسات غذائية متخصصة الارتباط الوثيق لهذا الطبق بالمولد في تونس، حيث تتحول عملية تحضيره وتزيينه إلى جزء من طقوس المناسبة المنزلية. يحمل الزقوق أيضا قصة اجتماعية لافتة، فبحسب مصادر تونسية انتشر استخدام بذور الصنوبر الحلبي في الطعام خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين دفعت المجاعات السكان إلى البحث عن موارد غذائية بديلة في المناطق الغابية. ولا يقتصر المولد التونسي على المائدة، فالقيروان تتحول في المناسبة إلى أحد أهم مراكز الاحتفال في البلاد، وتجذب عشرات آلاف الزوار عبر برنامج ديني وثقافي وسياحي يمتد لأيام.

0: في مصر يكفي دخول أحد محال الحلوى قبل المود لرؤية تقليد مختلف، تظهر السمسمية والفولية والحمصية والملبن والمكسرات وتوضع في علب تحمل اسم لا يحتاج إلى تفسير بالنسبة للمصريين، مكتوب عليها حلاوة المولد. ترتبط هذه الحلوى بتاريخ طويل للمناسبة في مصر، فقد كان توزيع الحلوى جزء من الاحتفالات الفاطمية، ثم توسعت العادة مع مرور القرون وانتقلت من فضاء الدولة والمناسبات الرسمية إلى الأسواق والبيوت. اليوم تكاد الحلوى تشكل موسم تجاري مستقل تبدأ قبل حلول المولد نفسه. إلى جانب قطع الحلوى، اشتهرت مصر تاريخيا بعروسة المولد والحصان اللذين كانا يصنعان من السكر ويزخرفان بالأوراق الملونة. تحيط بأصل العروسة روايات شعبية متعددة، لذلك يصعب تثبيت قصة واحدة لولادتها، لكن حضورها ضمن تقاليد المولد المصرية موثق منذ زمن طويل قبل أن تتراجع النسخ المصنوعة من السكر تدريجيا أمام الدمى والمنتجات الحديثة. يبقى الجانب الديني حاضر أيضا من خلال قراءة السيرة والذكر والمدائح والإنشاد، لا سيما في الأواسط الصوفية. وتصف دار الإفتاء المصرية صور الاحتفال المتداولة بأنها تشمل الاجتماع على الذكر والمدائح والطعام وقراءة السيرة، وهي عناصر ظلت حاضرة بأشكال مختلفة إلى جانب الوجه التجاري والاجتماعي للمناسبة. لهذا يبدو المولد المصري موزع بين ثلاث فضاءات: المسجد ومجلس الذكر، البيت اللي تدخل له علبة الحلوى، والسوق اللي يعيد ترتيب واجهاته كاملة استعدادا للموسم. أما في دمشق، يصعب فصل ذاكرة المولد عن الإنشاد الديني، وذلك ليس عادة حديثة، إذ تكشف دراسة للمؤرخة ماريون هولمز كارتز عن دمشق في القرنين الخامس والسادس عشر أن مجالس المولد كانت تقام بكثرة في البيوت، وتشمل تلاوة نص المولد وضيافة والحلوى والطعام. وتظهر يوميات دمشقي في الخامس عشر عشرات المجالس التي حضرها خلال سنوات قليلة، ما يشير إلى أن المولد أصبح آنذاك جزء من الحياة الدينية والاجتماعية داخل المدينة وليس احتفالا رسميا فقط. احتفظت دمشق لاحقا بخصوصيتها الصوتية، فالمدائح النبوية والموشحات وفرق الإنشاد تسمع في المساجد والأحياء والأسواق، وتبدأ بعض المجالس بقراءة القرآن ثم سرد السيرة قبل الانتقال إلى الإنشاد والمديح. وارتبط التراث الدمشقي كذلك بالطريقة المولوية وغيرها من التقاليد الصوفية التي شاركت في المناسبات الدينية، كذلك للحلوى نصيبها. فمن عادات المدن توزيع صرر الملبس، وهي حبات من اللوز والمكسرات المغلفة بالسكر، إلى جانب المحلاية وحلويات أخرى. وفي وصف حديث لاحتفالات دمشق بالمولد، تتكرر مشاهد تزيين الأسواق والأحياء وتوزيع الملبس على الزوار والمارة مع سماع المدائح في المحال والمنازل. نصل إلى نسمع شيء، نسمع
1: نبص طيب يا جبار سعيد، ما تصلى على النبي يا عشان.

ونوصل برحلتنا وياكم للعراق لتعود بطريقة ما إلى بداية القصة نفسها. فمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق هي المدينة التي شهدت عام 1207 واحد من أشهر الاحتفالات المبكرة بالمولد في المصادر التاريخية. كان مظفر الدين كوكبري حاكم لأربيل أنذاك، وتحول احتفاله الواسع إلى مرجع متكرر في الدراسات التي تتناول تطور المولد وانتقاله إلى مناسبة جماهيرية. بعد أكثر من 8 قرون ما زالت المناسبة حاضرة في المدينة. وتذكر محافظة أربيل أن الاحتفالات الحديثة تشمل مجالس دينية خاصة وتوزيع الحلويات في الأسواق والأماكن العامة، كما تنظم وزارة الأوقاف وشؤون الدينية في الإقليم فعاليات رسمية بالمناسبة. ويضع التقويم الرسمي لحكومة إقليم كردستان المولد ضمن العطل الرسمية، وقد وافق في تقويم 2026 يوم 25 أغسطس، وتمنح أربيل المادة بذلك دائرة تاريخية شبه مكتملة. فقد مدينة شاركت في صياغة أحد أقدم النماذج الجماهيرية للمولد، ما تزال تحتفظ بالمناسبة داخل تقويمها وحياتها العامة بعد قرون طويلة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ستوديو خمسة.
2: أرحب بالجميع وأهلا وسهلا بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا. مستمعينا، في الفترة الأخيرة انتشر ترند يدعو إلى تناول السردين المعلب بشكل يومي باعتباره من الأطعمة الغنية بالبروتين وأوميغا 3 وفي العديد من الفيتامينات والمعادن، إضافة إلى كونه خيار عملي وغير مكلف. والسردين بالفعل يعد من الأطعمة أو من الأسماك يعني اللي الناس تحب تأكلها، لذلك يصنف من الخيارات الأفضل عند تناول الأسماك. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، هل تناول السردين المعلب كل يوم فعلا هو مفيد للجميع؟ وهل تختلف الفوائد والمخاطر بحسب نوع السردين وطريقة حفظه، كمية الملح والزيت اللي موجود فيه؟ فطبيعي ان احنا نناقش هذا الموضوع مع اختصاصي تغذية وتنحيف الأستاذ محمد حسن، واحد من أقدم اختصاصي التغذية في عمان وأيضا المصرح له بمزاولة هذه المهنة. أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك معنا في استوديو خمسة.
3: يا مرحبا، هلا فيكم، ان شاء الله ايامكم سعيده دائما.
2: اظن بيكون زحمه عندك في العياده من بعد الاجازه.
3: بالضبط،
2: تخبيص من النوع الممتاز. ما خلينا شيء في خاطرنا ابدا.
3: فعلا الان جاييني يعملوا رجيمات مشان يعوضوا الكميات اللي اكلوها والاوزان اللي زادوها.
2: مشكلتنا احنا ما نعرف نخلي موضوع الاكل الصحي، البعض طبعا مش الكل، جزء من الرفاهية، وأيضا هو يعتبر استثمار في الصحة. احنا ما نعرف نخليه يعني جزء من اسلوب حياتنا او شيء اساسي من اسلوب حياتنا ان صح التعبير، عشان كذا نخبص وبعدين يبتدي تأنيب الضمير.
3: صحيح، مرات مع الشغل الخيارات ما بتكون متاحة، يعني بيكون مجبر الواحد على اكلات معينة، فهو بيكون مضطر على أيام هذه الإجازات سفر وفرح وآخر مش مهتمين بالرجيمات.
2: تعرف أستاذ محمد، يعني أنا من الأشياء اللي ما أحبها في السفر أني أضطر أكل من المطاعم ريوق وغدا وعشاء. أنا وايد أحب أكل البيت، وايد أحب أكل البيت، عشان كده مثلا لما أروح شيء من الدول مثلا مصر على سبيل المثال، تلاقيني أستأجر شقة وما أستأجر فندق، أو إذا شقة فندقية عشان أطبخ. أحب أطبخ أكلي بنفسي، يعني حتى لو في شوية تعب، لكن الواحد يضمن يعرف أنه هو إيش قاعد يأكل. ولا شو رأيك؟
3: بالتأكيد الاهتمام بوجبة واحدة غير عن الاهتمام بكميات كبيرة من الأكل، ويكون في زبائن عندهم كثيرين، والأكل المصري لذيذ دائما. صح. في دسومة عالية، يعني قد لا يتحملها بعض الشعوب الثانية، يعني هم أكلهم كثير دسم وحلوياتهم كثير دسمة
2: صراحة، بس أكلهم لذيذ.
3: صحيح.
2: طيب خلنا في موضوعنا أستاذ محمد فيما يتعلق بتناول السردين المعلب يوميا، هل هي تعتبر عادة صحية فعلا أو يعني يفضل تناولها مثلا بعض الأيام في الأسبوع؟ إيش رأيك في الترند هذا اللي حاصل في البداية؟
3: هو صحيح أنه إدخال الأسماك في وجباتنا اليومية جدا مهم، بحيث أنه هذه الأسماك بشكل عام هضمها بيكون سهل وفيها المعادن والمكونات الغذائية بشكل مكثف، وأيضا في بيتركز فيها الأوميجا 3 اللي هي من زيت السمك اللي قاعدين حتى ناخذه بالمكملات على طريق كبسولات، لكن هو موجود بشكل طبيعي بهذه الأسماك. طبعا الأسماك أنواع كثيرة والمنتجات البحرية كثيرة. التخصيص الآن بالنسبة لسمك السردين، لأنه في إيجابيات مخصصة لهذا السمك بالذات، ومبدئيا أنه هو بيكون أعماره صغيرة، يعني هذا حجم صغير بتكون عمره صغير، فهو ما بيستقبل ويخزن كميات من الزئبق والمعادن الثقيلة اللي دائبة في المياه البحار من وراء التلوث البيئي، فهو لا يحتوي على كميات كبيرة. والأحجام الصغيرة هذه هي المناسبة. الآن بيكون هو تناوله طازجا بيكون شيء رائع جدا الصراحة، وبيكون مغذي جدا، وكمية الفيتامينات فيه أعلى. والمعادن أعلى، لكن الطازج ما بنقدر ناكل العظام اللي فيه، بيجي لنا الأشياء المعلبة. المعلبة قد تكون موجودة بزيت عادي، زيت دوار الشمس وغيره، وقد تكون موجودة في الماء، وقد تكون موجودة بزيت الزيتون، وهو الأفضل زيت الزيتون، بعدين الماء، بعدين الزيوت المهدرجة الأخرى، لأنها أصلاً فيها محتوى عالي من السعرات، وأصلاً
2: وأحياناً يجي بصلصة، حتى صلصة الطماطم أو الفلفل كذا، يعني يكون فيه صلصات.
3: وبالضبط الصلصات الأخرى يعني مكوناتها هي اللي بتحدد لنا هل هي بتكون صحية أكثر ولا لا. لكن عادة اللي بيأثر علينا هو كمية الملح المضاف إليها حتى يكون مادة حافظة، وهي أكثر ما يضاف في الماء والملح. يعني هو الملح هو المادة الحافظة في المكون الماء والملح، هذا بيرفع الضغط أو بيأثر على عضلة القلب. لكن السردين هو أصلا مفيد جدا للجسم، في كالسيوم عالي، في أوميجا 3 عالية، في أيضا B12، وفي فيتامين دي للعظام، فهو جيد وممتاز جدا للبشرة، لخلايا الدماغ، للعظام، ويجب تناوله طبعا بكميات معتدلة أو الموصى بها من حصتين إلى 3 بالأسبوع كامل. يعني التناول المستمر،
2: يعني من علبة إلى 3 علب بالكثير في الأسبوع. طيب هذا الترند اللي طلع على أساس أنه تاكله بشكل يومي 9 أيام متتالية وبعد ذلك بتشوف تحسن في البشرة ملحوظ، يعني هل بالفعل في الفترة البسيطة هذه أنه بنلمس هذا التغير الملحوظ، أم فقط هو ترند طلع كنوع من الدعاية؟
3: صحيح أنه راح يصير في تغير لسببين. السبب الأول أنك أنت أكلت مادة غذائية مليئة بالفيتامينات والمعادن والبروتينات السهلة الامتصاص. يعني بروتينات الأسماك هذه سهلة جدا للامتصاص، وهي بروتينات كاملة فيها كل الأمينو أسيد أو الأسنشال أمينو أسيد اللي هي الأحماض الأمينية الأساسية اللي يحتاجها الجسم لتصنيع المواد بالجسم وتجديد البشرة. فهو راح يبين في فرق للسبب أنه أنت أكلت هذه المغذيات العالية وفيها كمان فسفور وفيها زنك، هذا شيء جيد جدا. لكن بالمقابل في فائدة أخرى، أنه أنت لما تأكلها بتشبع، فما رح تأكل أشياء ثانية مؤذية. يعني أنت رح توقف عن تناول المواد الغذائية العادية اللي عادة تأكلها من نشويات وأخباز ومعجنات وكذا، هذه ما رح تأكلها، أنت قاعد تأكل أشياء صحية، وهذا الأفضل طبعا.
2: ويشبع السردين، علبة السردين تشبع؟
3: وهي يضاف، يعني هو تحضير علبة السردين ممكن أنك تحطها مثلا مع سلطة، ممكن أنك تتناولها مثلا مع الخبز حتى مباشرة، لأنه أصلا مطهو يعني يتم طهيه. وقد في ناس آخرين يعني بيعملوا سندويتشات، وفي ناس آخرين كمان ممكن يضيفوا للطبيخ الساخن أيضا.
2: نعم. طيب في حديثك ذكرت أنه السردين الطازج ما نقدر ناكل العظام، هو بالفعل، لكن هل العظام فيها فائدة في السردين المعلب أستاذ محمد؟
3: بالتأكيد لما تكون معلبة ومطهوة بهذه الطريقة فبيتم تكسير العظام وتسهيل امتصاص الكالسيوم الموجود فيها، بحيث أنه كمية الكالسيوم هذه بتحسن من أداء عضلة القلب. والكالسيوم مفيد جدا لجسم الإنسان، وأيضا بيساعد بنزول الوزن حتى.
2: ما شاء الله. إنزين، هل سؤالي تناوله ك يعني مستمر 9 أيام ونوقف، ولا احنا انا جالسه اتكلم عن الترند الحين استاذ محمد، يعني هل هو فقط 9 أيام وبعدين نبطل ناكل السردين، ولا مثلا قصدهم هم انه 9 أيام متتالية بعدين ممكن نحوله لمرتين تقريبا في الأسبوع؟ هل كذا احنا ممكن نسد حاجة الجسم من كل هذه المعادن والفيتامينات اللي ذكرتها؟
3: هو صحيح الموجود فيه كثير من الفيتامينات والمعادن، لكن لا يعد غذاء كامل. يعني لازم ناكل أشياء ثانية معه، ولازم ناكل مصادر أخرى للفيتامينات والمعادن، مثل الخضروات ومثل اللحوم الأخرى أو البروتينات الأخرى، مثل البقوليات ومثل الدجاج أو الأسماك، هذا لازم يعني الأخرى. ولكن الترند اللي صاير هو تركيز لفترة معينة لرفع كمية البروتين السهل الامتصاص بشكل سريع. بعد ذلك إذا أنت يعني بيكون مناسب أن نأخذ من 2 إلى 3 بالأسبوع، بيكون مناسب بشكل معتاد، لأنه أصلا من أنواع البروتينات الرخيصة وأيضا المفيدة. يعني ما عندها آثار سلبية جدا على جسم الإنسان، ولكن الإكثار من هالخطأ إحنا بدأنا بهالتسع أيام حتى مثلا يبدأوا يحسوا بشوية تغيير، لكن بعد ذلك يكون جزء من الحياة أنه يكون في مصدر جميل من الغذاء هذا. حتى من الأكلات السيئة اللي بنشوفها قاعدين بالأسواق، يعني معظم أكلاتنا قاعدة تعتمد على الدهون وعلى النشويات، فهذا بديل وخيار جيد وصحيح.
2: يعني أنا أتصور أغلب البيوت عندهم علب السردين هذه للطوارئ والتونة كذلك، يعني أنه إذا جعنا وما في طبيخ في البيت افتح لك علبة وقطع فوقها شوية بصل وليمون وفلفل أخضر، شوية بقدونس، ملح وفلفل أسود، خلاص تستمتع بالوجبة لأنها مش ما فيها ريحة زنخة أو زفرة بشكل عام. طيب هل هي تنفع لكل الأعمار أستاذ محمد؟ الناس اللي عندهم أمراض مزمنة أيضا بإمكانهم يتناولوا السردين بهذه الكمية؟
3: لا ما هو بيقدروا، لكن احنا زي ما قلنا اللي عندهم امراض ضغط ما بيقدروا يكثروا من المحفوره بالماء والملح، وايضا الناس اللي عندهم كوليسترول ما بيقدروا ياكلوا الانواع المحفوظه بالزيت المهدرج، يعني ما بننصحهم انهم يتناولوا منها. حتى لو انك مضطر ممكن انه انت تغسلها من هذه الزيوت الموجوده فيها او من الماء والملح الموجوده فيه وتتناول منها، فهي ليست خطيره الصراحه، وكميه من علبتين الى ثلاثه بالاسبوع منطقيه جدا، وان شاء الله ما بتسبب اي اثار سلبيه باذن الله.
2: نعم، حديثك دائما جميل وممتع ومفيد في نفس الوقت أستاذ محمد، أنا شاكرة لك جدا هذه المداخلة، وشكرا على النصائح اللي دائما تقدمها في برنامجنا، واللي أنا أتمنى أنه بالفعل الناس تستفيد منها وتطبقها كذلك، شاكرة لك جدا، شكرا.
3: الله يوفقكم إن شاء الله، دائما أيامكم سعيدة مثل هذا اليوم الجميل بالمولد النبوي الشريف، إن شاء الله دائما تكونوا الراعين.
2: حياك الله، شكرا جزيلا، يا مرحبا.

0: تحياتنا للجميع، أهلا وسهلا فيكم. أخونا عزيز سعيد عزيز الهشامي رسل لنا: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، إلى آخر القصيدة. يهني بهذه المناسبة العطرة جلالة السلطان المعظم والمسلمين جميعا. شكرا لك، وتحية لأم سعيد والمخرج. شكرا لك أخي الكريم علي النجادي، راسل لي قمة برج الصحوة. شكرا جزيلا لك علي، ويسلم كذلك على، قال لي سلمي على أبو قيصر. عموما سلامك وصل. معنا الأخ سلطان الكندي. ألو.
1: ألو، السلام عليكم أم سعيد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وأخباركم، كيف صحتكم؟ طيبين؟
0: تمام، كيف حالك أنت يا سلطان؟
1: والله الحمد لله. اليوم سبحان الله أنا قلت أم سعيد فترة ما حسي يعني. شكلك روحت صلالة ولا شو؟ أنا عارف.
0: شكلك ما تابعت البرنامج اللي من صلالة بثينا.
1: اليوم لا ما تابعت صراحة.
0: لا لا لا.
1: عن الراديو
0: من قبل تقريبا 3 أسابيع أو 4.
1: والله لا، أنا شوية أنا نظام عملي بعيد شوية عن البرامج يعني.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: أولا حبينا نهنيكم بهذا اليوم المبارك على صاحبه خير الصلاة وخير التسليم إن شاء الله.
0: الله يسلمك.
1: مو أخباركم أنتم؟ كيف
0: تمام،
1: صحتكم؟
0: الله يسلمك، الحمد لله.
1: الله يعافيك.
0: كيف إجازتك؟ إن شاء الله استمتعت فيها يا سلطان.
1: والله كانت إجازتي متقطعة صراحة يعني.
0: يلا ما علي، معوضة إن شاء الله.
1: آمين آمين.
0: حياك الله، شكرا على التواصل أخي، تسلم.
1: شكرا
0: يا جزيلا. مرحبا، أهلا وسهلا. أبو سيف: مساء معطر بالورد والزهور، مساء يليق بقلوب جميلة مثلكم، أسأل الله أن يملأ مساكم راحة وسكينة، ويزرع في دروبكم الفرح، في قلوبكم الطمأنينة، ويجعل ليلتكم أجمل من كل الأمنيات. مساء الورد والياسمين، مساء السعادة لكل قلب طيب ونقي مهند. سعد أبو سيف، شكرا على تواصلك الجميل ويانا. اختي فاطمة عيد المحروقي كذلك، شكرا على التواصل. الإذاعة فيها وشوشة بين فترة والثانية. من طبيعي، سلم كالعادة على يعقوب. شكرا لك أخي الكريم، شكرا لتواصلك ويانا أيضا. ما شاء الله، شو هالأجواء الجميلة. من الناصر زيادي: تحية مسائية لطاقم البرنامج، هذه مقتطفات من زيارتي شاطئ الأشخرة، ومع الأمواج العالية ورمالها الناعمة مع الأجواء الجميلة الطبيعية الباردة، أتقدم لكم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة المولد النبوي الشريف. شكرا لك أخي الكريم. أجواء صلالة تقريبا، ما شاء الله تبارك الله. تعرفوا إيش اللي عجبني أنا في هذه السنة؟ مع البعض كان معي بنا صراحة، ولكن هذا يعني من الله سبحانه وتعالى. يوم مطر، يوم رذاذ، يوم ضباب، يوم شمس، يوم تطلع الشمس يا سعدي ويا هنايا. وايد أحب الشمس، خاصة

0: كان في صلالة تقدروا تطلعوا الجبل تشوفوا الخضار على مد البصر، لكن لما يكون ضباب ورذاذ كيف تشوفوا؟ يعني كأنه دخان، يعني انتوا داخلين داخل الغيمة، فالرؤية تكون معدومة وما بتستمتعوا بكل هذه المناظر الجميلة. أنا من النوع اللي بعد الجو كذا المغيم يجيب لي كآبة، يعني ما أحبه، أحب يكون الهواء بارد والشمس مشرقة كذا تحسوا بسعادة. سبحان الله. معنا عبد الرحمن، كيف الحال يا عبد الرحمن؟
1: كيف حالك؟
0: الله يسلمك ويعافيك، كيف حالك أنت؟
1: بارك الله فيك، زين اسمع على صوتك، الله يعزك، بارك الله
0: الله
1: فيك.
0: يسلمك عزيزي يا عبد الرحمن، يا مرحبا.
1: يا حياك الله.
0: الله يحييك، يا مرحبا.
1: أتمنانيكم بمناسبة المولد النبوي الشريف.
0: الله يسلمك.
1: يمكن أقول قصيدة عن المولد النبوي الشريف؟
0: تفضل.
1: ليلة المولد عودي، جددي أحلى العهود، وابعثيه من جديد يوم عيد خير عيد. ليلة المولد عودي، يوم أن وافى وحل وعلى الدنيا تجلى، بارقا في الأفق هلا من سن العهد الجديد. ليلة المولد عودي، مولد الهادي تحية من فم الدنيا الزكية، أنت فخر البشرية، أنت عيد أي عيدي. ليلة المولد العودي، مولد هز العصور، فاض في الآفاق نورا، يملأ الدنيا عبيرا من أزاهير السعودي. ليلة المولد عودي.
0: الله الله، أنت كاتبنها؟
1: لا، هذه مخزن الصف الثالث.
0: ما شاء الله، بعدك حافظنها من الصف الثالث؟
1: هذه هي لما كان الله يذكره بالخير درست اللغة العربية له.
0: ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، شكرا على تواصلك، وممتنين لهذه المشاركة من أصدقاء البرنامج. أيضا عندنا رسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسي عليكم وسعيد على مخرجنا الأنيق المنتصر العامري. أول شيء يتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مولانا حضرة صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه، وإلى الشعب العماني وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. ثانيا، نورتي بطلتك الجميلة والرائعة عم سعيد بعد غيبتك الطويلة، حتى في مواضيع نسيتها وراحت من بالي وبدت الأجواء باعتدال، الحمد لله. ثالث شيء، أبارك لابن شرس الهداد بمصورنا الأخ العزيز مالك بن نمير من خميس البلوشي، مصور فريق المصنعة، للضيافة بقبوله بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة، تخصص الاتصال الجماهيري، الإعلان، الصحافة، الإعلام الرقمي والعلاقات العامة. الله يوفقه يا رب. أخوكم سعد الهدابي من منطقة شرس الهداد بابي ولاية المصنعة. ألف مبروك لكل الطلبة والطالبات اللي تم قبولهم، وإن شاء الله تحققوا كل أمنياتكم وتزدادوا علما بإذن الله تعالى. وشكرا لك يا سعد على هذه الرسالة. سليمان سعيد العاصمي أيضا مشاركنا، لا تجعل علاقتك بمن تحب مشروع تصحيح مستمر، بعض الأخطاء تحتاج احتواء وبعض المواقف تحتاج تجاهل، وبعض النصائح الأفضل أن تبقى في بالك. العلاقة الناجحة تحتاج للتجاوز لا حسابا على كل تفصيلة. أم ناصر الهادي، مساء الخير والبركة، يطلع عليك أطلع عليكم عبر أثير إذاعة شباب عودا حميدا. الله يسلمك ويعافيك يا حبيبتي، نورتي الأثير بنوركم. الله الله، شو هالكلام الحلو، شكرا يا أم ناصر، ما أقدر أقرأ كله والله أستحي. في هذه الأيام المباركة نرفع أسماء آيات التهاني لكم جميعا بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير، عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات، مساء عامر بالمحبة والطاقة لكل شبابنا وبناتنا المستمعين الأوفياء. شكرا لك يا أم ناصر، شكرا على تواصل أختي الكريمة. متواصلين وياكم عبر أثير الشباب فام. لما يجي وقت الأذان خلونا ناخذ شوية كذا جولة مع الأخبار العالم. كم عندي وقت منتصر؟ 5. حلو. من أخبار العالم، تحولت رغبة شاب هندي في الحصول على هاتف آيفون إلى مأساة عائلية مؤلمة بعدما انتهى خلاف مع والديه بشراء الهاتف إلى حادث أودى بحياة أفراد الأسرة الثلاثة في ولاية مهاراشترا الهندية. بحسب تقارير إعلامية هندية، بدأت الواقعة عندما توجه الشاب البالغ من العمر 18 عام إلى منطقة جبلية بالقرب من قرية تيسغاون بعد خلافه مع والديه، لأنهم ليش رفضوا يشتروا له آيفون؟ لأن سعره مرتفع. أنت تعرف أهلك على قد الحال، من وين بيجيبوا لك مبلغ عشان يشترون لك آيفون؟ المهم، أفادت مصادر محلية بأن الشاب كان غاضب ومتأثر بالخلاف مع والديه، ما دفع أفراد الأسرة وسكان القرية إلى محاولة تهدئته والتحدث معه لساعات. حلو، يعني صار الموضوع كأنه يعني مشهد من فيلم هندي. شاركت الشرطة وفرق الأطفاء في جهود احتواء الموقف، بينما حاول أفراد الأسرة إقناعه بالعودة إلى مكان آمن وإنهاء الأزمة. في محاولة لتهدئته، عرض أحد الموجودين عليه هاتف آيفون على أمل أنه هو يساعد في تغيير موقفه، لكن المحاولات في التفاوض ما نجحت. استمرت الأزمة، اقترب والد الشاب منه في محاولة لمساعدته وإبعاده عن المنطقة الخطرة، الظاهر هي منطقة جبلية أو شيء مرتفع، لكن الأمور تطورت بصورة للأسف مأساوية، ما أدى إلى وفاة الأب والابن ولاحقا فقدت الأم حياتها أيضا، لتتحول الأزمة اللي بدت بسبب خلاف حول شراء آيفون إلى مأساة فقدت خلالها الأسرة أفرادها الثلاثة. بشرت الشرطة الهندية أكيد بالتحقيق إلى آخره، لكن يعني ذكروا أنه يفترض أنه يتم التعامل بهدوء مع الخلافات الأسرية، خصوصا لما تتعلق برغبات مادية أو قرارات قد تبدو عابرة لكنها قد تتسبب في عواقب بالغة الخطورة. من الأخبار أيضا، بناخذكم هالمرة إلى بلجيكا. تحولت أعمال ترميم عقار قديم في مدينة ديندرموند البلجيكية إلى اكتشاف استثنائي بعدما عثر عمال بناء بينهم طالب يبلغ من العمر 18 عام على عملات وسبائك وقطع ذهبية مخبأة داخل جدار في قبو المبنى أثناء أعمال تمديد أنابيب الصرف الصحي، وقدرت قيمة الكنز بنحو 9 ملايين يورو. سرع العمال إلى إبلاغ الشرطة التي نقلت الذهب إلى مكان آمن، فيما بدأت السلطات تحقيق لمعرفة مصدر الكنز ومالكه الأصلي وما إذا كان مرتبط بأي نشاط غير قانوني. وتشير التحقيقات إلى أن بعض السبائك تعود إلى عقود حديثة نسبياً، ما يزيد غموض قصة الكنز. بينما تتواصل التحقيقات، يبقى السؤال من سيحصل على هذه الثروة إذا لم يظهر صاحبها. وبحسب القانون البلجيكي، توجد مهلة تصل إلى 5 سنوات للمطالبة بالكنز قبل بحث كيفية توزيعه وفقا للظروف القانونية. تبي بعد خبر ولا خلاص؟ واحد بس. خلاص نرجع بعد رفع أذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. نرحب بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا، إن شاء الله تقضوا ما في ما تبقى وقت البرنامج ويانا أمتع الأوقات. صفحاتنا الأخيرة، الصفحات الفنية، عندنا مجموعة من الأخبار بالإضافة إلى اليوم عيد ميلاد الفنان حسين الجسمي، نبارك له وإن شاء الله حياتك كلها تكون سعيدة ومليئة كذلك بالنجاحات المتتابعة، وبتكون لنا محطة مع أجمل ما غنى. بنبتدي وياكم بهذا الخبر اللي لفت انتباهي بأمانة، لأن الأغنية بالفعل جميلة، أغنية قدر قدر للفنان وليد الشامي. طرح أجدد أغنياته لتكون يعني هي عمل يحمل لون موسيقي مختلف بأسلوبه، وصف الشامي بالبندري. الأغنية من كلمات أصايل وألحان مصطفى الربيعي. مصطفى الربيعي غنى أيضا أغنية قدر قدر لنفس الشاعرة أصايل، وهي على حسب ما يعني يذكر أنه الكاتبة أو الشاعرة يعني تنزل مجموعة من الأغاني بنفس الفكرة بنفس العنوان، حتى لو تذكروا قدر قدر لبلقيس، لفؤاد عبد الواحد، راشد الماجد، أصيل أبو بكر، ميحد حمد وغيرهم من الفنانين، وآخرهم كان مصطفى الربيعي اللي حققت نجاح جدا كبير، وجاء وليد الشامي وكمل هذا النجاح. يقول والله أعلم أنه الكاتبة ترثي جدتها اسمها حصة، كانت كثير مرتبطة فيها، فالأغنية جميلة جدا، خلونا نسمع.

من الأخبار أيضا، تستعد الفنانة السورية صلا نصري للعودة إلى جمهورها في دمشق بعد غياب نحو 15 عام من خلال حفلين جماهيريين يومي 17 و19 في صالة الفيحاء ضمن حملة تحمل عنوان عودة الأصالة. من المقرر أن يبدأ طرح التذاكر إلكترونيا في 5 سبتمبر عبر منصة إيفينتو، فيما يحمل الحدث جانب إنساني، إذ أعلنت الجهة المنظمة تخصيص نصف ريع الحفلين للجمعيات الخيرية. تأتي العودة المرتقبة وسط استعدادات ترويجية واسعة في شوارع دمشق. أصالة نزلت أغنية جديدة أيضا منتصر، اسمها أصالة، كلماتها أيضا حلوة وحتى طريقة الغناء فيها مختلفة، اللحن كذلك مختلف، اسمها أصالة. إذا موجودة عندك نسمعها. هي تتكلم عن الشخص اللي أحبها واحتواها، حسيت أنها كانها موجهة لزوجها مدير أعمال الفنان ماجد المهندس. نسمع.

مستمعينا، في مثل هذا اليوم ولد الفنان حسين الجسمي عام 1979، سفير فوق العادة للأغنية العربية، الفنان الإماراتي، ليتم اليوم عامه 47، صح 47 عمره. ولد في مدينة خرفكان الساحلية بالإمارات، نشأ في عائلة فنية، أسس معها فرقة موسيقية شعبية في صبا. بدأت رحلته المهنية الرسمية من خلال برنامج الهوى ليالي دبي عام 1999، حقق المركز الأول وانطلق بعدها ليعيد رسم ملامح الأغنية العربية بإحساس الاستثنائي الذي تخطى به حدود الأوطان.

على مدار أكثر من عقدين أثرى الجسمي المكتبة الموسيقية العربية بالعديد من الروائع الخالدة، يعني أراضى الكل، غنى بالخليجي، غنى بالتركي، غنى بالمصري، غنى بالمغربي، غنى بالتونسي، غنى بلغات مختلفة لتمكنه. ما شاء الله يمتلك مساحة صوتية رائعة ومرنة بإمكانها يعني تتجاوب مع أغلب الألحان. من الأغاني التاريخية اللي كانت بالفعل هي بمثابة جواز سفره الأول لقلوب الجماهير في عام 2002، أغنية بودعك.

أيضا من الأغاني اللي بالفعل ساهمت في انتشارها أكثر وأحدثت ثورة في الانتشار، انتشار الأغنية الخليجية بمختلف الدول العربية، هذه الرائعة اللي غناها والله ما يسمع.

عبر عن حبه بمصر لمصر بأغنية بحبك وحشتيني، لهذه الأغنية اللي عمقت ارتباطها الوجداني بالجمهور المصري والعربي، وصارت الأغنية يعني بمثابة الأغاني الحميمية الوطنية على قلب كل مصري يعشق مصر.

يعني يمكن أغلب الأغاني الهيت للجسم هي المصرية، مثلا هذه الأغنية أيضا اللي تصدرت منصات الموسيقى العربية وحققت أرقام قياسية في عالم الاستماع الرقمي.

الفنان حسين الجسمي تميزت مسيرته بأبعاد إنسانية وطنية واسعة، إلى جانب كونه من أول الفنانين العرب اللي يغني في حفل عيد الميلاد السنوي في الفاتيكان، حاز على زمالة الأمم المتحدة الدولية كأول سفير إماراتي للعمل الإنساني، وتقلد العديد من الأوسمة الرفيعة من قادة وزعماء الدول العربية. عيد ميلاد الفنان حسين الجسمي اليوم نقول لك العام، وأنت للإبداع عنوان والفن العربي بخير. بنختم معاكم بهذه الرائعة من كلمات هزاع بن ناصر الهاجري والحان فايز السعيد، اللي تقول: أبشر قلبي نسى طعم الآلام، نموت لكن ما تموت الكرامة، دامك نويت الصد في الوعد قدام، من يومنا حتى تقوم القيامة. يلي تقول في غيبتك حدي أيام، ويرد قلبي يشتكي من غرامة، بهديك للهجران عام ورا عام، لا عاش راسي لو رجع في كلامة. شكرا لكم، شكرا لمحبتكم، شكرا لمتابعتكم لنا للبرنامج. بكرة إن شاء الله يجدد اللقاء. هذه تحياتي، تقبلها أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمنتصر بالله بن محمد العمري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: طنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسام وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ضفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معا لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. اللي يستمعوا لهذه الحلقة، أنا قبل لا أبدأ أسجلها كنت أقول لإنسانة عزيزة جدا، كنت أقولها أن هذه الحلقة من الحلقات أو من المواضيع اللي تهم أسر كثير جدا، وهذا الموضوع صاير من المواضيع اللي يثار كثير في الفترة الأخيرة، وهو حق لي للأهالي، إلا هو التواصل بين الآباء والمراهقين أو كيف نتعامل مع المراهقين. فأرجوكم إذا تعرفوا شخص محتاج هذه الحلقة رسلوا له مسج الحين وطلبوا منه يتابعها بسرعة. تواصل بين الآباء والمراهقين. الأسرة في مرحلة المراهقة تمر باختبار حقيقي للتواصل. تذكروا لما دائما أنا أقولكم، اللي متابعني يسمعها دائما هذه الكلمة، أن الأهالي أقولهم دائما بعد ما يخلص ابنهم أو بنتهم من مرحلة المراهقة أن الحمد لله على السلامة. أنا أعرف أن في حديث يقول يعني أو في أحاديث أن لا والله ما في مرحلة مراهقة، سموها ما شئتم، أنا ما عندي مشكلة في التسمية. ما هو حتى الرسول كان يناديهم يا غلام، أن في مرحلة ما، أن في يعني تعامل معين معهم في هذه المرحلة. فأنا ما عندي مشكلة في التسمية، سموها ما شئتم، تريدوا تسموها مراهقين أو لا، لأن يعني نعم في حديث إن لا ما في مراهقين الحين، ولكن هو الفكرة وحدة والفئة وحدة. المراهق لما يصل لهذه المرحلة إن كان بنت أو ولد دائما يبحث عن ذاته، دائما يحس بحاجة شديدة للاستقلال، بينما الآباء متعودين عليه في مرحلة الطفولة المبكرة ومتوسطة ولا زالوا متمسكين بنفس النهج في التعامل معه وبدورهم في الحماية والتوجيه. هنا يأتي الصدام بين الطرفين، هنا يأتي هذا الصدمة بين الرغبة في القرب، يعني أنا أريدكم قريبين مني بس أنا أيضا محتاج إلى مساحة، وتتشكل هالفجوة الكبيرة وتبدي تكبر في التواصل. وإذا توسعت هذه الفجوة بغيب الفهم وبضيق الصدر، والحوار هنا بيستبدل بالأوامر فقط. فمن الجيد ننتبه على هذا الأمر. حقيقة موضوع المراهقين موضوع يعني أنا عارفة أنه يهم كثيرين، لأن الأغلب يقول أنا ابني تغير ابني تغير ابني تغير. يا جماعة الخير، سيدنا الخضر يسأل سيدنا موسى في كتاب الله العزيز، وكيف تصبر في سورة الكهف، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. كيف تقدر تصبر على شيء أنت ما فاهمنه، مع أن سيدنا موسى نبي، ولكن هو فاهم أن إحنا كبشر صعبة نتعامل مع أمر ما فاهمينه. علشان كده خصصت لكم هذه الحلقة، بإذن الله بعد الفهم بعد ما تفهموها بيكون سهل عليكم تتعاملوا إن شاء الله تعالى فيها. التعامل مع المراهق، أول شيء لازم إحنا نفهم هذه المراهقة وهذه المرحلة. الأمر اللي إحنا لازم نفهمه وضروري نفهمه يا جماعة الخير، الهرمونات اللي تصيب الإبن في هذه المرحلة، في هذه المرحلة مرحلة المراهقة، اللي هي يعني إحنا كاستيميشن كتقريبي محطين لها من سن 12 سنة، ممكن تتقدم ممكن تتأخر، ولكن في هذه المرحلة يصير في اضطرابات هرمونية ما طبيعية. ما هو كيف الرجل يصبح رجل والمرأة تصبح مرأة؟ كيف الرجل يختار هالتوجه والمرأة تختار هالتوجه؟ كيف الرجل تصير فيه تغيرات في صوته وفي كثير من الـ الأعراض عنده، يعني تختلف أنه هو خلاص انتقل لمرحلة الرجولة، والبنت تصيبها أيضا نفس الوضع تنتقل لهذه مرحلة الأنوثة. في أمور، في اختلال هرموني كبير يصير معهم، أنا والله أشفق عليهم في كثير من الأحيان. هم ليسوا دائما أقول له الكلمة، هم ليسوا هم في هذه المرحلة، نتفهمهم. أول ما نتعامل معهم بحزم، أنا دائما أقول شوفوا، إذا تريد ابنك تخسر عنده أسهل خلطة علشان تخسر ابنك عنده، أنت الخاسر الأول بتكون. أنت الخاسر، لأن الإبن في هذه المرحلة ما يعي كثير من الأمور المنطقية اللي إحنا نتحدث فيها. عندهم اختلال هرمونات كبيرة تحصل في أجسادهم، وهذا الأمر إحنا ما ممكن نتجاوز عنه. يعني لبعض الأشخاص أنا أقولهم عذروني، ما ممكن نتجاوز عن مرحلة المراهقة ونقول إنها ما موجودة. في سلوك معين، في أفكار معينة، في اضطرابات معينة تحصل معاهم. إحنا ما نريد، أنا ما جالسة يا جماعة الخير أقولكم إن مرحلة المراهقة مشكلة، لا، إحنا هذا الفهم ببسط لنا كيف نتعامل معاهم، بقرب وجهات النظر. أوكي، إذا طفلي يمر من هذه المرحلة، قبل فترة بسيطة بنت عمرها 21 سنة الله يذكرها بالخير، أوجه لها كل تحية إذا سمعت هالكلمتين اليوم، كانت تقول لي أستاذة أنا للحين مستغربة كيف أهلي ما طردوني من البيت. قلت لها ليش، هي طالبة جامعية، قلت لها ليش، فتقول لي يعني من الشيء اللي عملته فيهم أنا في المراهقة، أنا من الأمر اللي عملته فيهم أنا كيف ما انطردت. فهم مش هم مش أشخاص لأن يمروا بتغييرات كبيرة في هذه المرحلة. والله التفهم هو اللي بصلكم لبر الأمان فيما يخصهم.
0: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
1: سألتني إحدى النساء كم مرة أسامح والدي؟ قلت لها كم مرة غلط؟ قالت 50. قلت لها سامحي 50. كم مرة ابني غلط؟ كم مرة أسامحه؟ غلط 20، بتسامحي 20؟ أبنائكم بزينهم بشينهم لكم. فأرجوكم ابنك إذا بتفقده، ووالدك إذا بتفقديه، عندي هنا أنتوا اللي أعقل. هنا مطلوب منكم احتواء، يعني بتسامحوهم وبتستغفروا لهم. شو يعني؟ يعني بتدعوا لهم بالخير وبتشاوروهم في الأمر. شو يعني؟ يعني بتناقشوهم في الحدث اللي صار أو في الخطأ اللي صار. إحنا شو اللي يصير اليوم؟ خلونا اختصر لكم اللي يصير اليوم. إن إحنا أسهل شيء عندنا الأوامر، أسهل شيء عندنا الأوامر، أسهل شيء عندنا الضرب، وهذا الضرب أنا بخصص له حلقة كاملة تابعوها في قادم الوقت. وأسهل شيء عندنا أني أنا أعاقب. كم من ولي اليوم، ولي أمر، ما في يوم من الأيام جلس مع والده، ما في يوم من الأيام حاور علشان غلط. أول ما يغلط على طول عقاب، أول ما يغلط على طول عقاب. أنا أقول إن ما في أفضل من منهج الله سبحانه وتعالى كيف إحنا نتعامل مع هؤلاء المراهقين، لأن أبنائكم ما حد بيكون أحرص عليكم أنتو منهم. فأنا متأكدة إنكم علشان كذا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير جالسين تبحثوا عن أفضل وسيلة أو أفضل طريقة في التعامل معهم، وهذا الأمر تؤجروا عليه أمر، يعني أجر كبير حقيقة وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، وعوض الله طيب فيه. فأكون هادي في تعاملي، أتفهم هذه المرحلة، أعرف شو الأشياء اللي يمروا فيها، أعرف التغيرات اللي تصير معاهم، أعرف أنت ابني مش ابني في هذه المرحلة، ابني محتاج احتواء، ابني محتاج أني أنا أتغافل عن كثير. نعم أوجه وأراقب وأكون يعني قريب منه وأكون قريب من المشهد، وهنا مش دعوة للإهمال أبدا، على العكس تماما، لأن الاحتواء دوره أقوى، الاحتواء دوره أقوى. ولكن أنا اللي أقوله هنا إن نبني نغير نظرتنا في التعامل مع المراهق. الشدة هذه الله سبحانه وتعالى اختصرنها لنا وقال لو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولكم، يا أولياء الأمور اللي تسمعون الحين، بينفضوا من حولكم إذا كنتم غلظاء القلب، تفهموهم احتوهم. فجوة التواصل لا تكبروها بينكم وبين المراهقين عندكم في البيت. فجوة التواصل هي مش قدر محتوم إن لازم كل واحد عنده مراهق يعني عنده مشكلة، لا أبدا، ممكن تضيقوها. كيف تضيق؟ بالحوار، بالصبر، بالاحترام، احترم هذا الاختلاف. المراهق ما يطلب للعلم آباء مثاليين أبدا أبدا، لأن تجيني كثير أسئلة يقولوا ابني يريد آباء، يريد أم مثالية وأب، هم ما يريدوا أب مثالي وأم مثالية، هم يريدوا آباء يفهموهم يسمعوهم، هم آمنين في بيتهم مطمئنين. لما يتحول البيت إلى مساحة حوار مش محكمة أحكام، طول الوقت أنت عليك عقوبة وأنت تنفذ الحكم اللي صدر عليك، لما يشعر المراهق أن رأي محترم حتى ولم ما خضيت فيه، حتى ولم يأخذ برأيك، ولكن في رأي وهذا الرأي يحترم وهذا الرأي يناقش. نكون هنا اختصرنا على نفسنا وأغلقنا أكبر فجوة ممكن تصير فيهم وفتحنا باب للثقة بيننا. هكذا بتكون فهمت أفضل طريقة كيف أنا أتعامل مع هذا هؤلاء النشأ وهذا المراهق اللي عندي في البيت. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم أيام هانئة مطمئنة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وإن شاء الله بنلتقي في حلقة مهمة أخرى بإذن الله.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يلا وين صحيتكم؟ وين كلكم كلكم كلكم؟

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مساء الخير. الله الله الله الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: قل ما هم من إحساسه ولا إحساسه ولا ناسه، خلي يولي ونسمع شو سوي. أنا بغير أسلوبي، بغير في الهوى ثوبي، وقبل لحد يعاتبني تعالوا عدوا عيوبه. تفضل تفضل حسوني.

تلوموني ترضى الله عليكم محسوبة أنا اللي تلوموني ترى الغلطات قول قول أحبابي وما بنبه.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حاول تفتكرني، ألفها الشاعر الشاب محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.

أنا

لا لا لا لا لا فكرنا زمان عندنا لا لا لا لا ولا أيام تقدر تبعدنا.

الوداع خد في قلبي كرامة.

مش شاب يعلم.

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من غيرة يا علي Yeah.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: Thank you.